أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

زعلها جاي راضية واجبر خاطرة، زعل اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: وعندك نفس الإحساس ده أكيد بيت أفكس كل حاجة عشان أجيلك
1: العربية 99
2: العربية 99
1: الموسيقى أولاً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد: برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، توفير التعليم عالي الجودة هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه. رئيس البرلمان العربي يؤكد ضرورة مراعاة أمن الخليج في أي اتفاق أمريكي إيراني. ارتفاع قتلى زلزالي فنزويلا، وناسا ترصد تضرر 59,000 منشأة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير من مركز أخبار ARN، نحييكم وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أكد سموه أن دولة الإمارات جعلت من الاستثمار في الإنسان نهجا يزداد رسوخا يوما بعد يوم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، إذ تحول توفير التعليم عالي الجودة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه وتأكيد استدامته كركيزة أساسية لبناء الإنسان وتمكينه في مختلف مراحل حياته. ونوه سموه بمضي دبي قدما في ترسيخ منظومة تعليمية متكاملة تعكس القيم الأصيلة لدولة الإمارات وتؤهل كوادر قادرة على صون المكتسبات الوطنية وتعزيز ريادة الإمارة والارتقاء بمستوى تنافسيتها في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي بفريق عمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، حيث اطلع سموه على مستجدات المشروعات التعليمية الجديدة التي تقودها هيئة المعرفة والتنمية البشرية وخطط عملها ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033. أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 بهدف تطوير السياسات المالية الحكومية، تعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد والارتقاء بكفاءة العمل المالي لترسيخ ريادة دولة الإمارات عالميا. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة يونس حاج الخوري وكيل وزارة المالية.
5: في إطار رؤيتها المستقبلية لتعزيز الاستدامة المالية ودعم مسيرة التنمية الشاملة، أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 والتي تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي لدولة الإمارات. وترجمة عملية لتوجيهات قيادة رشيدة نحو بناء نموذج مالي حكومي أكثر جاهزية ومرونة واستباقية. وتستند الخطة إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك فاعل ومؤثر في صياغة مستقبل الاقتصاد والمالية على المستويين الإقليمي والدولي. كما تركز الخطة على تصميم سياسات مالية استباقية ومستدامة وتعظيم كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية وتوسيع أفاق التعاون المالي والاقتصادي العالمي بما يسهم في دعم المستهدفات التنموية لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها العالمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران الشواغل الأمنية للدول العربية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأن تضمن مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها بما يؤسس لعلاقات إقليمية تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومبادئ حسن الجوار. وأكد معالي اليماحي في كلمته أمام الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي أكد أن العمل العربي المشترك يظل الإطار الأمثل لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للشعوب العربية، وجدد التأكيد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، كما أكد دعم البرلمان العربي للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وليبيا والسودان والصومال وسوريا ولبنان مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية والدعوة إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها. والآن إلى ملف زلزال فنزويلا، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا وسط وشمال فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 1943 قتيلا وأكثر من 10,500 مصاب. وقال رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز إن نحو 10,000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين. وفي السياق، أفادت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بأن التقديرات الأولية المستندة إلى بيانات رادارية التقطتها الأقمار الصناعية تشير إلى تضرر أو تدمير نحو 59,000 منشأة جراء الزلزالين مع استمرار التحقق الميداني لتأكيد حجم الأضرار. والآن إلى ملف فيروس إيبولا، حيث ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1,333 حالة، بينها 3,099 وفاة وفق بيانات حكومية صدرت يوم أمس. وأظهرت البيانات أن الحالات سجلت في مقاطعات إيتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو شرقي البلاد، حيث تواصل السلطات جهودها لاحتواء تفشي الفيروس. والآن إلى مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تأهل منتخب فرنسا إلى دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على نظيره السويدي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور 32. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

الناس متفقة على انه خلال هالاسبوع درجات الحرارة الصراحة عالية منيح، عم توصل تقريبا خلال النهار ل 45-46 درجة مئوية بإمارة دبي وإمارة الشارقة، فبتلاقي الناس ما عادت تطفي المكيفات خلال النهار، وهذا الشيء رح يكون تأثير له تأثير كتير كبير على فاتورة الكهرباء. فخطر مبارح مبالي سؤال، وأنا على فكرة واحدة من الناس اللي ما عندي هذا الأوبشن في البيت، يعني لدرجة أن اليوم وأنا عم بسوق بقول هم أنت ليه ما بتشغلي هذا الأوبشن بالبيت، لأنه كنت عم بقرأ مبارح مقالة قبل ما أنام، بس يعني من قد ما أنا مكسلة مش قادرة أشوف هذا الأوبشن موجود بالمكيف ولا لا، لو موضوع أنك تحط المكيف أوتوميتد اللي هو يعني لما بوصل لدرجة حرارة معينة بيطفي بيفصل لحاله بعدين بيرجع بيشتغل. بقولوا لك هاي الطريقة كتير بتقلل من فاتورة الكهرباء اللي موجودة بالبيت. اليوم قبل ما أبلش معاكم وأقولكم عن واحدة من، أنا متأكدة 99.9% من الناس اللي بتسمعني بنعمل هاي العملة ولقوا إنه هي أكتر وأكبر سبب بسحب وزيادة فاتورة الكهرباء بالبيت، بس إذا بدكم تقولوا لي قد ايه عمل الموضوع إنه نوقف هذا الشيء ما بعرف، عشان هيك بدنا نناقش الموضوع اليوم بساعتنا الأولى من إكسترا فايبس، وأسألكم بكل صراحة قد ايه تقريبا فاتورة الكهرباء عم تطلع عليكم خلال الشهر. هلا بدكم تبعتوا لي بالديسكريبشن، مثلا احنا عايشين بغرفة بغرفتين نوم بفيلا ثلاث غرف نوم، قد ايه تقريبا عم تطلع عليكم فاتورة الكهرباء خلال فترة الصيف؟ ما بدنا نقول لأنه فترة الشتاء الصراحة بتكون مختلفة ومنلاحظ كلنا قد ايه في انخفاض يعني مبلغ فاتورة الكهرباء، لكن شاركوني على 404 لقلكم next عن شغلة أكبر غلط بنعمله بحياتنا بس برضو بحس إنه مستحيل نتخلى عنه.

اللي رح احكي لكم اياه بزيد من قيمة فاتورة الكهرباء ما بين 5-10% شهريا. انتم متخيلين شو يعني 5-10%؟ يعني على فرض فاتورتك 1000 انت بتدفع 100 درهم زيادة بسبب الحركة اللي انا بدي اسميها ما لها اي معنى احنا بنعملها. المشكلة مش هون، المشكلة بانه في اكتر من حدا بالبيت عم يعمل هاي الحركة، الا وهي شاحن التليفون اللي موجود ب مثل ما بقولوا قابس الكهرباء. اوكي، هلا انت فعليا اذا بتفكر انت دائما حاطط الشاحن وحاطط بانه الكبسه تبعت القابس شغاله دائما، لانه فجاه حسيت موبايلك مش الشحن اللي بدك اياه بتحطه على الشاحن. فعليا هاي الموضوع بسموه طاقه الاستعداد او الستاند باي باور. خليني اشرح لكم عنها. التشارجر بضله طول الوقت عم بوصل الدائرة الكهربائية الموجودة فيه. ليه؟ لأنه بده يكون بوضع التأهب بأنه أنت أمتى ما بدك تحط موبايلك التشارجر جاهز بأنه يشرج موبايلك. المشكلة مش بالتشارجر الواحد، يعني هي هاي الستاند باي باور للشاحن الواحد مو كتيرة، لكن المشكلة بأنه أكتر من شاحن بيكون موجود بالبيت. يعني عندك شاحن التليفون، عندك شاحن اللابتوب، ممكن يكون في شاحن الساعة، فأنت عد منهم بجوز يكون عندك 6-7 شواحن محطوطة على الستاند باي باور، وبالتالي عم تاخد من 5-10% من قيمة فاتورة الكهرباء. الحل بأنك تطفي القابس الكهرباء تبع الشاحن لما تكون ما عم تستخدمه، وانا متأكدة بانه 99% منا رح يكسل يعمل هالعملة. ليه؟ لانه يجول الشاحن وين بيكون موجود؟ جنب التخت، فبالتالي ورا الكوميدينا هات لتنط فوق التخت وتكبس القابس. الشغلة الثانية ممكن تكون حاطة بغرفة القعدة جنب شغلة انت مجمع فيها كل الشواحن، وبالتالي بدي اقوم واطفي لما انا مو عامل موضوع الستاند باي باور. بس لما بتلاقي بانك عم تحسب وعم بتلاقي الفرق بفواتير الكهرباء اللي موجودة عندك، لا رح تصير تعمل هاي العملة. بشكل سريع شفت الدراسة عن فواتير الكهرباء اللي بيدفعوها الناس بإمارة دبي بحسب عدد غرف البيت. اسمع، إذا كنت ساكن بشقة، يعني بشقة استوديو أو غرفة نوم واحدة، تقريبا فاتورة الكهرباء رح تطلع عليك من 400-800 درهم. بليز أكدولي وأنا عم بحكي على 404 إذا صح أو لا، شقة أو ون بيدروم عم تطلع فاتورة الكهرباء من 400-800. إذا ساكن بشقة غرفتين إلى 3 غرف فغالبا عم تطلع عليك فاتورة الكهرباء 1500 وفوق. إذا ساكن بفيلا عائلية، بغض النظر على فكرة عن عدد غرف النوم سواء كانوا 2 أو 3، هلا 4 غرف نوم بكل موضوع أكتر، خاصة إذا كان في حديقة صغيرة، فأنت عم تحكي عن مبلغ يتراوح ما بين 2500 ل 5000 درهم شهريا، يعني تقريبا ما بين 40-60 ألف درهم سنويا أنت بس عم تدفع فاتورة كهرباء ومي. أديها الأرقام صحيحة، شاركونا على 404. ومن يوم وطالع لو سمحتوا، إذا ما عم نشحن الموبايل بدنا نطفي الكبسة. أنا اليوم قررت إني رح أرجع البيت وأطفي كل الكبسات، لأنه عندي شاحني، شاحن بشرة وشاحن كريم، شاحن آيباد ميرا، وشاحن اللابتوب، وشاحن الساعة. هي 200-300 درهم من فاتورة الكهرباء والمي.

وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: الاستثناء. رحلة امتلاك سيارة كاديلاك ليريك الجديدة كليا تبدأ من ميركاتو وتاون سنتر جميرة خلال مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو حتى 30 أغسطس. حملوا تطبيق بريفيليج بلاس، انفقوا 200 درهم او اكثر في اي متجر لتشاركوا في السحب للفوز بسيارة كاديلاك ليريك الجديدة. بالاضافة الى ذلك استفيدوا من خصومات مذهلة تصل حتى 75% لدى المتاجر المشاركة على مدار ايام مفاجآت صيف دبي. للمزيد زوروا
2: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدب لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
3: انفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم او ما يعادلها تنفقها بعملات اخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
0: سواء كنت تحول الأموال محلياً أو دولياً، حول الآن بسهولة وأمان عبر جوتشات. حمل تطبيق جوتشات الآن.
4: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1,111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.

صباح للناس اللي عم تتواصل معنا على 404 تعليقا على فاتورة الكهرباء والماي. جيسيكا عم بتقول صباحا هبة، وين بدروم 900 درهم؟ حاسة كتير تو ماتش. وين بدروم 900 درهم؟ صح جيسيكا، في شي اي ثينك شي غلط عم تعمليه. 900 درهم

0: لوان بدروم كتير. نسري عم بتقول صباحه هيبة الحمد لله، عندي ميمي قطتي أول ما بتشوف سلك ما بترتاح إلا لما تقسمه تنين، فأي حد بيشحن موبايله لازم نراقب التليفون لحد ما يخلص شحن، بنخفي الشاحن بمكان غير معلوم. طب والله العظيم إنه بستك لها فائدة، لأنه هي هاي الشغلة الوحيدة اللي راح تخليك توفري بالكهرباء والمي. بس ما عم بتقول صباح الخير والورد لأحلى عالم. بالنسبة للفاتورة الكهرباء، الرينج بدبي كاستوديو صح، فاتورة الكهرباء بتزيد بوجود الشاحن. أنا بعملها الصراحة وما معي خبر، بطفي فيشة الموزع تبع فيش الشواحن كل يوم قبل ما أطلع، بس عشان بخاف من فكرة تضل كمية شواحن موصولة بالكهرباء طول اليوم عشان موضوع الستاند باي. والله برافو يا بسمة، طلعوا في ناس اوريدي عارفين هذا الموضوع وهي الفكرة. هاجر عم بتعلق على موضوع مختلف تماما، اللي هو موضوع مبارح تبع الناس اللي بتروح عليهم الطيارة. صباح الخير هبة، صاحبتي اللي فوتت الطيارة مبارح جوزها حجز لها تذكرة جديدة هي وولادها بمبلغ كتير كبير. يعني أنا الصراحة أول إشي رح أحيي جوزها اللي يعني زي الشاطر رجع حجز تذكرة. بس أحكي لكم شغلة، أنا اليوم صاحية بمود يا جماعة وحس كتير بكير، أنا صاحية بمود إني فايتة بمود إجازتي، وإجازتي ضايلها تقريبا أسبوعين ويومين، يعني يومين دوم يخلص هذا الأسبوع وكمان أسبوعين تانين وبعدين بتبلش إجازة السنوية. فأنا حاسة أني أنا it's too early فايتة بموضوع الإجازة، بمود الإجازة، وما بحب أفوت بهذا المود. ليش؟ لأنه بحس أنه المود صار ميكس بين في excitement بس في اكتئاب بأنه لسه شوي الإجازة مطولة. بس اكتشفت بأنه بيقولوا قال معظم الناس بيفوتوا بشكل طبيعي بمود الإجازة قبل بثمان أسابيع من الإجازة. فحسيت أنه أنا أسبوعين ويومين والله لا عاملة خير بحالي. فبكل صراحة على 404 قدي ضايل لإجازتكم، وهل فتوا بمود الإجازة ولا لا؟ ليه ما رح أسألك هذا السؤال؟ لأنه أصلا ما عندك إجازة، أنت بفترة البروبيشن بيريد فترة التجربة.
1: فكرة فترة بشعة. لا فكرة حلوة، يعني أنا بتعرف عليك وأنت بتعرف
0: علي ومنقرر إذا حابين نضل مع بعض ولا ما نضل مع بعض.
1: نخطب ولا
0: نضل ولا ما نضل.
1: بقول لك على موضوع الحماس هذا، بتعرف لما كنا نسافر كنت ضبشن تايتي قبل بشهر.
0: بعرف هذا الشعور،
1: يعني تبع إنه بحس.
0: بس أنا ما عم بسمح لنفسي. يعني بارح شو عملت؟ عملت خلص اللي هو last shopping list، عرفتي؟ والصراحة توفقت. Oh my god لازم نكس أحكي لكم شو عملت shopping. بس ما بحب أفوت بهذا المود. حاسة كتير فايتة بكير، وخاصة إنه كريم مش معي بالشو، فإنه لا لا لا لا بدنا نروح. يعني فأنتوا بليز قولوا لي قد ايه ضايل لإجازتكم، وهل فتوا بالمود ولا لسه؟ على 404 بتقدروا تعبروا عن مشاعركم عن طريق رقم الواتساب 0487155222.

0: صارت صعب استوديو العربية 99.7 و32 دقيقة.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
0: بما أنه عم نحكي عن الإجازات، الناس بلشت تطلع إجازات، فالازدحامات المرورية الحمد لله عم بتقل، بس الكثافة بعدها موجودة بشكل طبيعي على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد للناس اللي هلأ طالعة من إمارة الشارقة بالاتجاه لإمارة دبي.
1: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلته توه في السحب على المليون درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: موسم واحد، أكشن لا يتوقف. تعود ليلة النزال من UFC إلى أبوظبي في الاتحاد أرينا، والعد التنازلي بدأ لأحد أبرز الأحداث المنتظرة هذا الصيف. في 25 يوليو يلتقي ماغوميد أنكلايف نجم الوزن الخفيف الثقيل مع المقاتل صاحب الضربات القاضية خليل راوندري جونيور في النزال الرئيسي، ضمن أمسية حافلة بالأكشن والمواجهات المرتقبة التي تترقبها جماهير الرياضات القتالية حول العالم. التذاكر متاحة الآن، احجزوا مقاعدكم عبر ticketmaster.ae.
5: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
6: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.

0: طلعت مش لحالي يا أخي. عرفتوا ليش بحبكم؟ لأنه لما بشكي لكم شغلة بيطلعوا ثلاث أرباع المستمعين عايشين نفس المود اللي أنا عايشته. نسرين عم بتقول إجازتي ضايلها شهرين، دخلت بالمود وعشت الجو وحس إنه بكرة حسافر مو بعد شهرين. المشكلة نسرين إنه بتصيري كتير مركزة بالأيام، لما ما يكون في إجازة ما يعني ما بيفرق معك اليوم، بس لما بيكون في إجازة بتصيري تفكري إنه اليوم الخميس وصار مارق ثلاث ساعات من يوم الخميس وباقي أربع ساعات ليبلش يوم الجمعة. هيك بصير الواحد يحسب. في حدا عم بيقول انا والله مثلك يا هبة ضايل لي برضو اسبوعين ويومين، والاسبوع الجاي بدي انقل من بيتي وحاسة حالي داخل بالحيط. اوف ابشع شي نقلت البيت قبل الاجازة. هلا شوفي الله يعينك ويهونها عليك، بس نقلة البيت رح تضيع لك الوقت، ما رح تخليك تركزي بالاجازة كتير. في حدا بعت لي فويس مسج، يعني قلت لا ما بدي اسمعها بس على الهواء انا وياكم، بدنا نحكي معاه دايركت على الهواء. صباح الخير رامي.
1: صباح الفل يا هلا.
0: كمية الكآبة اللي بالمسج أستاذ رامي ممكن نفهم؟
1: والله مش عارف كيف بدي أقول لك، بس اختصار شديد.
0: قول.
1: أنا بس إجازتي أول شيء ما فيني أنزل إجازة كتير طويلة، حكم شغل مرة.
0: شو يعني قصدك؟ ما يعني وضح شو يعني إجازة طويلة، قد إيه الماكسيموم معك؟
1: أنا يعني الماكسيموم 2 ويكس.
0: 2 ويكس ماكسيموم، أوكي.
1: هي نفس الشيء، هي بتشتغل بالقطاع الطبي. انا ليو، فما فينا نقص، يعني ما فينا نقص. اول يعني المشكله بتصير معي اول ما انزل بالمطار، اول ما انزل بالمطار في هوشه لرب السماء مع مرة.
0: يا رب ايه؟
1: بقول اول ما انزل من المطار بوصل بتصير اول هوشه بينه وبين مرة. من جد انا بحكي لك صار لي 10 سنين متجوز. البروسس كل سنة
0: يا أخي، معناها الغلط مش بالإجازة.
1: مش عارف.
0: طب رامي على شو بتتخانقوا؟ على إشي تافه؟
1: والله نفسي أعرف مرة على شي محرز بصير فيه
0: المخانقة.
1: يعني أحيانا بتطفي إنه أحكي لك على شغلة إنه بتبلش إنه طب إحنا هلا نطلع من المطار عشان نشوف الأهل. لون البلوزة على لون البنطلون ماشي ولا مش ماشي، هون ما بعرف شو بصير بعدين.
0: اوكي. مش موضوع اهلي واهلك بكل صراحة.
1: لا لانه فعليا يعني الحمد لله، يعني الله رزقني ب يعني دار احمى
0: الحمد لله،
1: وان شاء الله يكون العكس صحيح بالنسبة لمرتي، لانه مرتي فعليا تحب اقامتها تكون عند اهلي مش عند اهلها. يعني
0: والله لا معناها يعني من هلا بحكي لك، طالما هي موافقه هذا الشيء معناها لا اهلك ناس يعني هي بتحبهم ومنح. بس الصراحه يعني بتعرف لو بدك تقول لي انه هذا الشيء انتم بتمرقوا فيه كنتوا مثلا اول خمس سنين من الزواج كتير مفهوم. شوف رح اعطيك نصيحه، اوكي؟ دائما بنقول التجارب اللي بنمرق فيها هي اكثر شيء بيعلمنا. كلنا مرقنا باللي انت كنت تمرق فيه رامي، كلنا انا متاكده ما في في ناس بتقول لك صرت اكتئب من كلمه اجازه، لانه بعرف انه رح ننزل اجازه نتخانق نكون مش طايقين بعض مكتئبين ونرجع ونقول يا خساره الاجازه اللي راحت على الفاضي. بدكم تتفقوا على شغله، انت طول السنه هلكان وهي طول السنه هلكانه، هذا البريك تبعكم اسبوعين مش ضروري كلهم يكونوا والله بالمكان اللي أهلكم موجودين فيه. يعني حاولوا تهربوا لكم 3-4 أيام مكان بعيد عن كل شيء. نصيحة مني أوليتها حتستتقلوها وتحسوا بتأنيب الضمير وإنه لا لازم نقضي هذا الوقت مع أهلنا. أكيد أي فرصة بتصح لك تقضيها مع أهلك قضي، بس كمان عشان أنت تقدر ترجع بنفسية جديدة وتكمل السنة بنفسية منيحة. أذروايز الصراحة والله. أنت عم بتضيع كل إجازاتك.
1: شوف ما بدي أطول كثير بس أحكي لك، يعني إحنا one of the reasons ليش إحنا فعليا بحس إنه في مود اكتئاب، لأنه كمية الواجبات الناس بتحب تعمل معانا. يعني أنا two weeks فعليا يمكن مثلا باكل بالبيت يوم أو يومين، باقي كله عزايمة لازم أنا أزم مش أقل من 12 عزومة.
0: yes.
1: 12 يوم هدول عزايم. عند 8 عمام
0: ما شاء الله،
1: 3-4 أخوال، وانا عندي 3 امام، وكل لياتهم انا لازم هذا بلس. بتعرفي بالصيف فلان نجح وفلان
0: طبعا نروح بارك ونقطاتك، عشان هيك بقول لك رامي مش ضروري الاسبوعين يكونوا بالبلد اللي فيه الاهل، بس انتوا رح تتعبوا نفسيا. ما خلاص الاجازه بالنسبه لكم عن جد. لانه انا ليش بقول لك انا انصدمت من الفويس مسج تبعك؟ انت قبل الاجازه مكتئب وخلال الاجازه مكتئب وبتفرح اخر يومين لما بدها تخلص الاجازه. طب ليه؟ ليه العذاب؟ ليه عذاب القلب؟ الاجازه المفروض انك انت عم تشحن فيها من اول وجديد يا سيدي. قسمها. اكيد انت بتقدر خلال السنه تنزل لك اسبوعين مثلا بنص السنه واسبوعين باخر السنه. لا بكم تتفقوا على هذا الموضوع. بكره بتلاقي العمر مرق وكبرت وما انبسطت ولا غيرت جو وبس قاعد عم تشتغل وبتجيب فلوس عشان تنزل تقضي فيها هدايا ونقوطات والتزامات وواجبات وانت ومرتك وعيلتك ما عملتوا شيء. فنصيحة مني
1: هيك البلان ان شاء الله على اخر السنه انزل مشان نشوف اهلي يعني شوي.
0: اها
1: على مصر منه نحضر.
0: برافو الصباح. الله مصر ام الدنيا والله. شوف انا مصر on the last من قد ما عم بسمع انه يعني الواحد عن جد بينزل بيفصل فيها. قلنا شو بصير معك زبط من هلأ الاجازة عشان اصلا تفوت بالمود وتكون excited. ودايما بقول لك ارضي الناس اللي حواليك بس ما تنسى انه انت ومرتك عم تشتغلوا بتهلكوا during the year. at least تستمتعوا لكم بثلاث اربعة ايام. اوكي
1: يا رب. thank you for the call thank you so much and have a good day.
0: you too. يسعد صباحك يا رامي. يسعد صباحك. في حدا عم بيقول لين هبة لين انه انا كمان ببروبيشن بيريد. هاي عم تحكي جيسيكا بس we have the best CEO. يعني ما بعرف جيسيكا شو قصدك.
2: حتى انا عندي ذا بس سي اي او بس انا من كتر ما بحب الشغل يعني حتى لو قالوا لي يا نعطيك اجازه بقول لا لا بدي داوم
0: بدي اجي. على فكره بالساعه الثانيه بتعرفوا شو بدنا نعمل؟
2: شو؟
0: بدنا نحكي عن موضوع الناس اللي بتكون ببروبيشن بيريد وليه ما بصير تاخذ اجازه وقديه مده التجربه الحقيقيه لازم تكون.
2: ايه صح.
0: 3 اشهر 6 اشهر سنه لانه في موظفين بعد سنه بتنصدم فيهم تقول انا وين كان مخي لما وظفتهم. فخليكم تابعين معنا بساعتنا الثانيه من اكسترا فايبس. بس بشكل سريع خلينا ننتقل لاخر التحديثات اللي صارت بمباريات كاس العالم.
3: نتائج كاس العالم فيفا من ماكدونالدز الامارات.
0: يعني المباريات الصراحة عم بتزيد حماسها أكتر وأكتر بمباريات كأس العالم. الناس كلها متفقة بأنه الوضع الصراحة عم بيكون كتير صعب فيما يخص موضوع النوم والالتزامات. فخلينا نشوف التحديثات اللي صارت بآخر 3 مباريات بكأس العالم بحسب ما تم نشره اليوم الصبح على السوشيال ميديا. فرنسا تأهلت لدور 16 بعد ما فازت الفوز الكبير على السويد 3-0 وواصلت التقديم مستويات قوية بقيادة هجومها المميز. النرويج حجزت بطاقة التأهل بأنها فازت على ساحل العاج مقابل 2-1 لتضرب موعد مع البرازيل بدور 16. المكسيك والإكوادور كانت يعني المباراة صراحة بآخر وقت ماشية بطريقة طبيعية لكن صار تحديد خطير والمكسيك اتقدمت 2-0 بالدقائق الأخيرة من اللقاء.
3: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: من الثالث حتى الخامس من يوليو وحصريا خلال تخفيضات دبي الصيفية الكبرى، تنتظركم خصومات استثنائية وتخفيضات لفترة محدودة وعروض ترويجية مميزة على الذهب والماس واللؤلؤ والمجوهرات الفاخرة لدى المتاجر المشاركة في دبي. إذا كنتم ترغبون في اقتناء قطعة ذهبية آسرة أو الحصول على قطعة فريدة من الماس أو تبحثون عن هدية مثالية، فهذا هو الوقت المثالي لذلك. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
3: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح مليون درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سالتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حمدان بن محمد: برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، توفير التعليم عالي الجودة هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه. محادثات الدوحة تبحث مسار التفاهم الأمريكي الإيراني. نتنياهو: لن نغادر جنوب لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أكد سموه أن دولة الإمارات جعلت من الاستثمار في الإنسان نهجا يزداد رسوخا يوما بعد يوم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، إذ تحول توفير التعليم عالي الجودة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إلى هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه وتأكيد استدامته كركيزة أساسية لبناء الإنسان وتمكينه في مختلف مراحل حياته. ونوه سموه بمضي دبي قدما في ترسيخ منظومة تعليمية متكاملة تعكس القيم الأصيلة لدولة الإمارات وتؤهل كوادر قادرة على صون المكتسبات الوطنية وتعزيز ريادة الإمارة والارتقاء بمستوى تنافسيتها في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي بفريق عمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، حيث اطلع سموه على مستجدات المشروعات التعليمية الجديدة التي تقودها هيئة المعرفة والتنمية البشرية وخطط عملها ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033. أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 بهدف تطوير السياسات المالية الحكومية، تعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد والارتقاء بكفاءة العمل المالي لترسيخ ريادة دولة الإمارات عالميا. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة يونس حاج الخوري وكيل وزارة المالية.
5: في إطار رؤيتها المستقبلية لتعزيز الاستدامة المالية ودعم مسيرة التنمية الشاملة، أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 والتي تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي لدولة الإمارات، وترجم عملية لتوجيهات قيادة الرشيدة نحو بناء نموذج مالي حكومي أكثر جاهزية ومرونة واستباقية. وتستند الخطة إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك فاعل ومؤثر في صياغة مستقبل الاقتصاد والمالية على المستويين الإقليمي والدولي. كما تركز الخطة على تصميم سياسات مالية استباقية ومستدامة وتعظيم كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية وتوسيع آفاق التعاون المالي والاقتصادي العالمي، بما يسهم في دعم المستهدفات التنموية لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها العالمية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران الشواغل الأمنية للدول العربية، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تضمن مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها بما يؤسس لعلاقات إقليمية تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومبادئ حسن الجوار. وأكد معالي اليماحي في كلمته أمام الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، أكد معاليه أن العمل العربي المشترك يظل الإطار الأمثل لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للشعوب العربية. وجدد التأكيد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، كما أكد دعم البرلمان العربي للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وليبيا والسودان والصومال وسوريا ولبنان، مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية والدعوة إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها. إلى الدوحة، حيث تتواصل هناك الاتصالات المرتبطة بتنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، مع وجود المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر وإجرائهما لقاءات مع الوسطاء القطريين في وقت أكدت فيه الدوحة عدم وجود اجتماعات مباشرة أو رفيعة المستوى بين الوفدين الأمريكي والإيراني. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر وصلا إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن عدد من الملفات الإقليمية من بينها المفاوضات مع إيران، وأوضح أنه لا توجد اجتماعات مباشرة أو رفيعة المستوى مقررة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في الوقت الراهن. وأضاف الأنصاري أن المرحلة الحالية تركز على اجتماعات فنية تتناول عددا من الملفات من بينها الأمن الإقليمي والبرنامج النووي والجوانب الاقتصادية، على أن ينظر لاحقا في إمكان الانتقال إلى مستويات تفاوضية أعلى. إلى الشأن اللبناني، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان يوم أمس أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا. وقال نتنياهو وفق بيان صادر عن مكتبه: موقفنا واضح، لن نغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.

مرة حدا قال لي الفترة تجربة الموظف اللي هي probation period اللي بيكون فيها الموظف تشبه فترة الخطوبة. بيكون الموظف عم بيحاول يبين أحلى شيء موجود عنده، بتكون مليانة كذب، مليانة تمثيل. لهيك في كتير من الشركات بتلاقي بأنه مثلا بعد ما يمرق 3-4-5 سنين على وجود الموظف بالشركة بيصير يقول لك أنا كنت كيف يعني مش مكتشف هاي الأشياء، كيف مو شايف هاي الصفات اللي مش حلوة، كيف مش شايف بأنه الموظف مثلا ما عم بيكون في عنده ولاء اتجاه الشركة أو بيكون في عنده كذب بالتعامل. فالسؤال اليوم اللي كانوا عم بيسألوه بمنظومة العمل، قديه فعليا لازم تكون فترة التجربة للموظف حتى من خلالها نقرر بأنه هالموظف يصلح لأن يستمر بالعمل أو لا، والله شكرا قرارنا كان خاطئ، لازم نبحث عن مرشح آخر. برأيكم انتو هل لازم تكون فترة التجربة 3 شهر 6 شهر أو ممكن تكون سنة بحسب المنصب اللي عم بيتم فيه تعيين الموظف؟ شاركوني على 404 لأنه نكست رح أحكي لكم عن قانون بيقولوا لك من أهم القوانين اللي لازم تطبقه الشركات لتتأكد بأنه القرار اللي أخذته قرار صح.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: في شيء حلو عن موضوع فترة التجربة للموظف، لأنه الصراحة الشركات ليتلي عم بيصير زي كأنه في عندها صدمة إنه أنا هذا الموظف كيف اخترته. حتى في ناس يعني بإدارة الموارد البشرية بيعملوا زي اختبار نفسي للموظف ليتأكدوا هل هو مؤهل نفسيا لهذا البوزيشن أو لا. خلينا نقول صباح الخير لمازن اللي صار معنا على الهواء. صباح مازن، كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: شو انت عم تحكي عن فترة التجربة؟ يعني اعطيتني رقم الصراحة ما تخيلت، باسبوع الواحد ممكن يبين اذا الموظف منيح ولا لا؟
1: هلا اذا عم تاخذي حد عمالة غير ماهرة، اللي هي ممكن يكون عامل شغلته ممكن بس يحمل اغراض او يجيب، يعني ما في هالسكيلز كتير عم تسألش عنه.
0: اوكي،
1: فاكيد فيك تاخذي حدا على الاسبوع.
0: طيب
1: عم تاخذي حدا مسؤول عن موظفين تانيين، عن اداره، هون بتختلف كثير الكريتيريا.
0: شو بتحس يعني بانه الوقت المناسب لانه الشركه تقول والله لا هو هذا الموظف خلينا نثبته؟
1: والله ممكن توصل لست شهور على حسب كيف تعامله مع الموظفين، لانه انت بالنتيجه بدك تدخل اي بي اي عمل. يعني هو نحن مثلا كان عنا، انا عندي مصنع شوكولاته، كان عندنا جبنا اوبريشن مانجر عنده مشكله صغيره، هو كثير منيح وبيفهم كثير شغلات، بس عنده مشكله واحده انه بيشخصن الامور مع الموظفين.
0: والله هاي مو مشكله صغيره، هاي مشكله كثير كبيره، هاي بتخرب كثير اشياء بالشغل.
1: تمام، مع الاسف ما محاسنه كثير كثار، بس هل المشكله الوحيده؟ قعدنا حكينا فيها كذا مره، لما تصير غلط هو ما يعني موظف ما بيعرفك، هو ما له يعني ما له قصد،
0: مو قاصد يشخصن الامور.
1: تمام، طبينا مع الاسف انه ما نكفي معه.
0: هي هاي الصراحة بتعرف شو أهم إشي مازن؟ أحيانا بحس أحيانا الشركة، أو خلينا نحكي أنت هلأ بحالتك إنه your own business، بتستثقل بإنه بدي أمشي هذا الموظف وأفوت ببروسيس جديدة أو أدور على موظف تاني، بس بتلاقي بإنه بعد فترة من الزمن الواحد ندم، بقول يا ريت إني أنا مشيت من الأول، لأنه بتصير الموضوع مش بس والله شخصنة أمور، بتصير عم تنبنى عليها مشاكل تانية موجودة بالشركة. خليك معي على السمع، لأنه رح أحكي لك عن أفضل نموذج نفسي بحسب منظور علم النفس التنظيمي بمجال الشغل، بيقولوا لك كيف تتعامل مع الموظفين. اوكي
1: تمام،
0: يلا خليك معي. انا بحس هذا موضوع الناس اللي بتشخصن الامور، يعني هو بيتعب على فكره اول شيء، والناس الثانيه كمان اللي بتتعامل معاه كمان بتتعب، بس بحس اكثر شخص متعب في مجال العمل انك تتعامل معاه الشخص الخبيث اللي انت يظهر لك عكس ما يبطن. الناس اللي مش ستريت، انت بتعرف انه هذا الشخص، حتى احنا بجوز احيانا بنستخدمها، خليني استخدم التعبير الصح في مجال الشغل، تحس هذا الشخص مش نظيف بالتعامل. هدول الناس متعبين، قد ما مرق عليه عدد سنوات في العمل بحس هاي الطبيعة عمرها ما بتتغير. لكن بحسب ما بيقولوا بعلم النفس التنظيمي، افضل نموذج نفسي تتعامل فيه مع الموظف هو نموذج 30-60-90. شو يعني 30-60-90؟ أول 30 يوم بدك تتأكد إنه الموظف اللي أنت شغلته فاهم دوره، يعني فاهم شو بيشتغل. ليش؟ لأنه أحيانا الصراحة في شركات بتظلم الموظف، بيجي الموظف أنت توظفت مثلا، خلينا نحكي زي ما قال مازن Operation Manager، عم تشتغل عم تعمل، بس يا جماعة أنا exactly مش فاهم أنا شو لازم أعمل بالشركة. فأنت أول شيء بدك تتأكد إنه أول شهر، أول 30 يوم هو عارف شو هدفه أو شو عمله بالشركة. بعد 60 يوم بدك تتأكد إنه هو صار شخص مستقل، بما معناه قادر يدير العمل، ياخد قرارات ويخبرك بعد ما أخذ القرارات. بعد 90 يوم السؤال اللي بدك تسأل حالك فيه كHR أو كلاين مانجر بالنسبة لهذا الموظف، هل هالشخص عم بيضيف أي شيء للفريق؟ إذا كان الجواب مش عارف إذا عم بيضيف شيء، بس هو بيشتغل، هيك إحنا أحيانا منجاوب اتخلص منه في أقرب وقت. ليه؟ لأنه المشكلة زي ما قلنا ما بتكون بالبدايات، بتلاقي حالك بعد 3-4 سنين فتت في مود بأنه في ناس بالفريق ما إلها أي داعي. في مرة كنت قاعدة مع حدا بيشتغل بإدارة الموارد البشرية، وعم بسأله أنه كيف أنتوا بتقدروا تعرفوا أنه هذا الموظف صالح نفسياً لمكان الشغل اللي بيشتغل فيه. قالت لي هبة انسي اي شيء من هدول اللي بتنعمل التست اللي بتنعمل النفسية للموظف بانه والله من قعده بامتحان لمدة 3-4 ساعات ومنخليه يجاوب على اسئلة نفسية. قالت لي الخبرة على ارض الواقع هي اكتر شيء بتقولك انه هذا الموظف جاهز ولا لا. بلس افرض انت البروبيشن بيريد تبعه 3 اشهر، بعد 3 اشهر حسيت حالك مش قادر تاخد قرار تثبت او لا، عندك انت مجال تو اكستند فترة التجربة لست اشهر. بعد 6 اشهر حسيت انه هذا الشخص ممكن يكون مش ضابط، ممكن تطلب اكسبشن بانك تمدد كمان 3 اشهر. بعد 9 اشهر انت بتكون خلص قادر تاخد قرار هذا الموظف يصلح للمكان اللي هو موجود فيه او نقول له باي باي.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش في بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
5: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجأة صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في 2 يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا. 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.
6: كأس العالم يعود من جديد، ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز من 11 يونيو إلى 19 يوليو. استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي ورين مول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز.
7: العربية 99، الموسيقى أولا.
8: أجل.

بنهاية هالأسبوع يوم الجمعة إن شاء الله رح نعرف مين اللي رح يربح معانا هدية جدا مميزة لتستمتعوا بالأجواء اللي عم بتصير بكأس العالم. تلفزيون 75 إنش تود سبسكريبشن بالإضافة لها 4 تذاكر بروكسي سينما سيتي ووك لتستمتعوا بالمباريات اللي موجودة هناك. مثل ما تعودتوا كل المطلوب منكم لتشاركوا معانا تبعتوا لي فانز مع أسماءكم الثنائية على 404 أو عن طريق الـ ARN Play أو رقم الواتساب 0487155222. رح يطلعوا معي 2 من المستمعين على الهواء مباشرة لنعمل تحدي سريع يتعلق بالمباريات اللي عم بتصير حاليا في كأس العالم 2026 لنشوف يا ترى مين رح يدخل معنا بالسحب مباشرة على الجائزة الكبيرة بنهاية هالأسبوع.

0: لينا صارت معنا على الهواء لتحكي لنا قصة تتعلق بالتوظيف. صباح الخير لينا.
1: صباح الفل.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله الحمد لله ماشي الحال.
0: شو من وين عم تسمعينا لينا؟
1: أنا بسمعك من السيارة.
0: من السيارة. وشو طبيعة شغلك لينا؟
1: أنا بشتغل بدرس. أنا
0: أنت بتدرس؟
1: لا يعني أنا كنت قبل ما بدرس، بس صار لي تقريبا 20 سنة بدرس، بس قبلها كنت بشتغل بالبنوك وبالآي تي وبال
0: واو
1: يعني
0: ما شاء الله تغيرت الكارير. اكسبيرينس حلوه بس يعني اكسبيرينس
1: حلوه فعلا يعني لحد بقدرها يعني فيري نايس.
0: طب قولي لنا شو قصتك عن التوظيف؟
1: اسمعي هلا انا اول ما توظفت يعني كان ثاني ثالث وظيفه لي، انا بديت في امريكا يعني هاي سكول جامعه وهذا واشتغلت اوكي. انا كنت اشتغل في بنك بالاي تي، في بنك كبير بدالاس. فمره قاعدين في كافيتيريا هيك في البنك، قاعدين انا وصحبتي نشرب قهوه، لقينا واحد داخل إنه بسم الله بتطلع عليه. قلت لها يعني سوزن أنا ما بنصدم لو لقيته هلأ أطلع على الشاشة ولا مسدس بدري يطقطق فينا كلنا.
0: أوكي.
1: إنه شخص مرعب يعني إنه نظراته وهيك. طلع إنه إيش هذا، كان جاي انترفيو عينوه، إنه لا بتمزحوا. طبعا اتعين، صار يعمل حركات عجيبة غريبة. مثلا كان عندنا إحنا زي كيوبيكلز هيك ورك ستيشنز، تحرك للباب فجأة لقيه في وايت بورد قاعد برسم رسمه ولوحه وهيك، وانخض انه يعني شو بتعمل انت بمكتبي.
0: بعدين انه منتلي هيز نوت اوكي، في
1: شغله وحكيه وكله وشكله بقول لك بس من غير ما يعني هيك من فروم ديستانس يعني. قلت له الله يستر.
0: أوكي.
1: المهم فبعدين صار يتحركش في البنات وصار الناس كلها متضايقه منه. بعد شهر واحد قرروا انه راح نفنشه. يوم ما فنشوا قالوا لنا اخلوا البنايه تماما، ما بدنا ولا بنت تضلها. وفنشوا وبعدين ضلوا انه يجي يحاول السكيورتي طلعوا يعني طب انتوا ما يعني كيف بتعيني اللي تعالي بعمل انترفيو طب ما منظره من غير ما يحكي معاي
0: كيف
1: طلعته.
0: هلا شوفي احيانا لينا بنقول بانه يعني في ناس عن جد منظرها بجوز ممكن يكون انه عم يظلمها، بس عشان هيك بنقول في بروسس لازم تكون طويله عريضه لتوظيف الاشخاص، لانه في ناس عن جد الواحد بينصدم فيهم بعد مرور فتره
1: بعدين
0: هاي الناس كيف وصلت لهاي البوزيشنات، هاي الناس كيف عم تقبض هاي الرواتب، هاي الناس كيف عم تنحط بطريقة أنها عم تتعامل مع موظفين دايركت. يعني هلأ الحمد لله الحمد لله إحنا ببلد الأمان رقم واحد موجود، في في في قانون عمل واضح، هذا أهم شيء بالنسبة لأي موظف، في قانون عمل واضح. لكن دائما بنقول في مسؤولية كتير كبيرة على الـ HR بالبروسيس اللي بيوصفوا من خلالها الموظفين.
1: بس تعرفي في ناس مثلا إنه they are good talkers بيحكوا كتير منيح شاطرين بيبيعوا حالهم
0: صح.
1: بعدين تيجي مثلا انا بتعين وبشتغل معهم يا عمي هذا كله بس حكي صح. يعني تحسي حكي فاضي بعد فترة وبيمشوا وبيمشوا بترقوا، بعدين بنكتشف انه لا هدول مش قد المسؤولية مش قد الشغل وهدول بس حكي. طب يعني انا بنظري ما بعرف يعني I don't know ما عمريش اشتغلت بـ HR، بس انه في اشياء بتبين
0: في في عشان هيك انا اليوم عن جد اليوم فتحت الموضوع بانه الاتش ار لازم يكون دائما في بروسس واضحه. يعني انا قبل مثلا كنت انصدم انه في شركات بقول لك الكانديديت بيمشي او بيمرق بشي 6-7 انترفيوز. لا it's worth it انه يمرق ب6-7 انترفيوز، و it's worth it انه الشركة تاخد وقتها بالتوظيف عشان تتأكد بانه هي اخذت القرار الصح. يعني فلينا بدنا نقول لك يسعد صباحك و thank you so much على القصة. شكرا لك. شكرا لك. يسعد صباحك. it seems على فكرة بانه هذا موضوع المقالب الموظفين اللي بتكون موجودة بالشركات يعني موجودة بمعظم البلاد. انا متأكدة انه كلنا مرقنا في حياتنا بانه اشتغلنا مع موظف كان دائما سؤال قالنا الـ HR وين كانوا لما أعطوك الأوفر. لا

شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح

0: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
2: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجأة صيف دبي لهذا العام مع 12 ساعة من التخفيضات في 2 يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
3: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجات الحرارة الحالية في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 42 درجة مئوية.
5: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.
6: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
4: خلونا هيك نشوف بلفة سريعة آخر نتائج دور الـ 32 من كأس العالم 2026. البداية كانت مع فرنسا اللي أكدت الصراحة بأنها من أبرز المرشحين لللقب بعد فوزها الكبير على السويد بثلاث أهداف دون مقابل لا تتأهل لدور الـ 16. بمواجهة كانت كتير حلوة، النرويج حسمت بطاقتها إلى الدور المقبل بعد ما فازت على ساحل العاج بنتيجة 2-1. أما على أرضه وبين جماهيره، المنتخب المكسيكي وصل مش بنجاح وتغلب على الإكوادور بهدفين بدون رد ليحجز مكانه بدور الـ 16 ويواصل حلم المنافسة على اللقب.
6: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: خلينا نشوف مين المتحدين اللي صاروا معانا على الهواء ضمن كامبين هوم اوف فانز وجهة الجماهير، ونقول صباح الخير لعاصم واحمد. صح
1: ايوه
0: صباح الخير شباب، كيفكم؟
2: صباح الخير.
0: نبلش بعاصم. عاصم مع اي فريق؟
3: انا مع البرازيل.
0: مع البرازيل. واحمد؟
4: انا والله مع فرنسا.
0: مع فرنسا. والله شوفوا الصراحة المنتخبين التنين عندهم يعني بوتنشل خطير. طيب شباب ركزوا معي كتير منيح، عندكم انتو فرصة رهيبة بانكم راح واحد منكم يدخل بيه السحب على الجائزة الكبيرة. بعد بكرة رح نعلن اسم الرابح، تلفزيون 75 انش، اشتراك بتود، بالاضافة لاربع تذاكر من روكسي سينما سيتي ووك لتستمتعوا باجواء المباريات. جاهزين عاصم واحمد؟
4: جاهزين.
0: يلا السؤال الأول بيقول، بدنا نشوف مين أول واحد بجاوب على أول سؤالين. أي منتخب يلقب براقصي السامبا؟
3: برازيل.
0: والله أنتوا التنين مع بعض، التحدي فظيع. لا لا أنتوا التنين مع بعض، مين اللي قال أنا أسرع؟
3: عاصم.
0: عاصم. لا شباب والله عاصم وأحمد، لا يعني أنتوا حكيتوا التنين مع بعض، أنا ما حسيت في حدا حكى قبل حدا. دونت وري دونت وري، عندنا أسئلة زيادة.
4: تمام.
0: كم لاعب بيكون موجود داخل الملعب من كل فريق بكرة القدم؟
4: 11.
0: اللي قال 11 من المصري
4: الأول.
0: أحمد.
4: أيوة. أحمد.
0: أيوة. أوكي أحمد، نقطة لإلك. السؤال الثالث
3: مع بعض.
0: أوكي. السؤال الثالث. كأس العالم يقام كل كم سنة؟
3: أربع سنوات.
0: عاصم الصراحة النقطة لإلك. أوكي واحدة لأحمد واحدة لعاصم. شباب أنا بالنسبة لإلي شوفوا عشان بتفكروا أنتوا حالكم، بس إحنا الهوى بده وقت لتوصلنا. أوكي فنحن منحدد. Don't worry والله we gonna be fair. طيب آخر سؤال عاصم وأحمد، ركزوا منيح.
4: أوكي.
0: كم دقيقة مدة المباراة الأساسية؟
3: 90 دقيقة.
0: جاوب أحمد. نعتذر منك يا عاصم، مبروك التقدم.
3: والله حكينا مع بعض يعني، نحكي مع بعض صراحة مش مزبوط
0: يعني. شباب نفسي أبعث لكم الريكوردينج، نفسي أبعث لكم الريكوردينج كله موجود عندنا على الهواء. هارد لك لإلك يا عاصم، شكرا كتير لإلك يا أحمد، دخلت معنا بالسحب دايركت. إن شاء الله الجائزة تكون من نصيبك يوم الجمعة، ويسعد صباحكم.
5: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
6: هالصيف وصلت جزيرة كاريبية أصغر من معظم المدن للبطولة للمرة الأولى. تعد كوراساو موطن لحوالي 150 ألف شخص، وبتقدر تسوق من أحد أطرافها للطرف الآخر بأقل من ساعة. هي أصغر دولة على الإطلاق عم توصل لها البطولة، وهالشي من حيث عدد السكان ومساحة الأرض، وأخذت الرقم القياسي من أيسلندا. 48 فريق عم يتنافسوا على أكبر مرحلة باللعبة، واحدة منهم هي هالجزيرة.
5: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
7: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو، من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
5: 100 ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100 ألف درهم و6000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12. وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100 ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100 ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
8: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
8: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أكد سموه أن دولة الإمارات جعلت من الاستثمار في الإنسان نهجا يزداد رسوخا يوما بعد يوم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، إذ تحول توفير التعليم عالي الجودة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إلى هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه وتأكيد استدامته كركيزة أساسية لبناء الإنسان وتمكينه في مختلف مراحل حياته. أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تراعي أي التفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران الشواغل الأمنية للدول العربية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تضمن مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها بما يؤسس لعلاقات إقليمية تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومبادئ حسن الجوار. كما أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، ودعم البرلمان العربي للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وليبيا والسودان والصومال وسوريا ولبنان، مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية، والدعوة إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر وصلا إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن عدد من الملفات الإقليمية من بينها المفاوضات مع إيران، وأوضح أنه لا توجد اجتماعات مباشرة أو رفيعة المستوى مقررة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في الوقت الراهن. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان يوم أمس أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا، وقال نتنياهو وفق بيان صادر عن مكتبه: موقفنا واضح ولن نغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد. والآن إلى مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تأهل منتخب النرويج إلى دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور 32، ويلتقي منتخب النرويج في الدور 16 مع منتخب البرازيل الذي تأهل بدوره عقب فوزه على منتخب اليابان في الدور ذاته. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بأي قعدة هلا عم نقعدها الناس عم تحكي بشغلتين، الذهب والعقارات. والصراحة احنا بنحب هاي القصص لما بنحكى فيها نحكي فيها بطريقة بروفيشنال، بدنا نفيد بعض. اليوم عن جد انا كتير مبسوطة بانه عنا بالستوديو اكسترا فايبس والعربية 99 سارة سرحان، خبيرة العقارات، ومش اي عالم عقارات، احنا عم نحكي عن العقارات الفاخرة. وطبعا هي يعني نجمة اهم برنامج هلا عم بيكون موجودة على ستارز بلاي اللي هو مليون دولار ليستينج يو اي اي. اسم البرنامج ده حاله كافي. سارة، سارة، أول سؤال الناس هلأ كلها اللي عم تسمعنا، شو أخبار سوق العقارات بالإمارات؟
1: أول شيء شكرا كتير إنك استضفتيني على الشو، أنا I'm very excited to be here، وشكرا على هذا السؤال، سؤال كتير كتير مهم، و I am here today
0: لنجاوب على هالأسئلة.
1: بس yes. هذا أهم شيء. هلأ أول شيء إحنا لازم نتقبل ونعترف إنه السوق تغير. السوق العقار قبل كان بيميل أكتر لمصلحة البائع، هلأ نحنا شايفين السوق بيميل أكتر لمصلحة المشتري. كيف يعني؟ صار في بائعين أكتر من المشترين، فالمشتري اللي بده يشتري هلأ عندك القدرة وعندك الفرصة إنك تفاوض أكتر وتحصل ديل أحسن. تمام.
0: حلو.
1: هلأ في نوعين من المشترين. عندك المستثمر طبعا بده يدور على أحسن ديل بالسوق، وعندك الإند يوزر. أنا ريجارلس باللي عم بيصير بالمنطقة، أنا بدي دولة الإمارات تكون بلدي الجديدة، أنا بدي أجيب مرتي، بدي أجيب أولادي، بدي الدولة هاي تكون أساسي، بدي أسس حياتي هون. ليه؟ أول شيء دولة الإمارات لهلأ تعتبر من أأمن الدول بالعالم بالنسبة للجرائم، هذا أول شيء. الشغلة الثانية بالنسبة لقوانين الضرائب، الضريبة هون أو الدولة كتير سهلت موضوع الضرائب والاستثمار لتشجع العالم أنه يستثمروا في الإمارات.
0: وكل الـ current situation اللي مرقنا فيه والظروف أثبتت بأنه الإمارات بغض النظر شو عم بيصير
1: 100%
0: ستيل قوية البلد وقادرة تواكب كل شيء عم بيصير
1: 100%. وأنا الأسبوع الماضي يوم الأربعاء بعت فيلا ب 63 مليون. لما أحكي بعت
0: بقدي لحظة صار بليز بوزت بقدي بعتيها
1: 63 مليون.
0: أغلى فيلا بعتيها بحياتك بأنه انت بس متخصصه بسوق العقارات الفاخره.
1: بعد فيلا ب 120 مليون درهم. تمام. ولكن للاسف المشتري ما قدر يكمل الدفعات لانه كان عنده مرض السرطان، المرض الخبيث، فللاسف خسر البيت وخسر المبلغ اللي دفعه لانه كانت الفيلا قيد الانشاء.
0: وعلى سيرة قيد الإنشاء، بحكم خبرتك سارة، الواحد إذا بده يشتري أول انفستمنت بحياته بالإمارات، هلأ بما أنه أنت قلتي فرصة المشتري هو اللي يستغل السوق، صح. لازم الواحد يستثمر بشي ready أنه جاهز to move أو under construction والمبلغ يكون صغير ولا medium عشان تقدر تلاقي والله الاستثمار الصح.
1: حبيت هذا السؤال. المستثمر أول شيء لازم يفكر فيه، أنا ليه بدي أستثمر؟ هل أنا بدي passive income، بدي كل شهر يرجع على حسابي أنه نوع من الدخل من الأجار؟ هل أنا بدي أشتري لأنه أنا عندي مصاري؟ سوري، هذه عن جد مشكلة إحنا بنواجهها، عندي مصاري ما بعرف شو بدي أعمل بفلوسي.
0: الله، إحنا هاي مشاكل الأغنياء الصراحة بنحبها. يعني يا ريت هاي مشاكل الأغنياء.
1: لا هاي it's a big problem. عن جد بتصلوا علي سارة، أنا عندي مبلغ هلأ ما بعرف شو بدي أعمل أو بشو بدي أستثمر.
0: يا سارة شو بيكون reactionك؟ seriously إيمي كل شيء.
1: لا بصير شعري إنه شو this is a problem for me لأنه أنا بدي أتحمل مسؤولية أي نصيحة بدي أعطي له إياها. تمام. فهاي الشغلة الثانية، أنا عندي مصاري ما بعرف شو بدي أعمل بمصرياتي، بشو بدي أستثمر. الشخص اللي عنده القدرة المادية إذا بيقدر يحط مبلغ بمشروع قيد الإنشاء ويستنى 5 سنين 6 سنين، حط فلوسك no problem. واستنى وحطلع very high premium، حطلع profit حلو، بالذات إذا كان مشروع ضخم زي عندك إعمار ساوت، زي عندك الأماكن هاي، المطار الجديد رح يطلع هناك، هدول for the long term
0: amazing
1: high capital appreciation. وفي عندك مثلا إنه أنا بدي أطلع مصاري بسرعة، ما بدي أستنى أكتر من سنتين، فوت مشروع renovation، روح اشتري لك فيلا قديمة، اعمل رينوفيشن، اعمل مسبح، عفش البيت، ظبطه، خلال سنتين بتكون طلعت بريميوم.
0: طيب لحظة، على سيرة الرينوفيشن، لأنه الصراحة احنا من شي تقريبا 3 أسابيع أنا كنت عم بحكي مع شخص من المواطنين اللي عايشين بدولة الإمارات، وكنت عم بسأله بقول لهم برأيك الواحد هلأ إذا بده يعمل انفستمنت حلو وعن جد يشتري بيت شو يعمل؟ قال لي هي بقوعك تشتري بيت بكوميونيتي. قلت له بس أنا بحب الكوميونيتيز وبحب قال لي إذا بدك تعملي فلوس صح وتعملي بيت على كيفك اشتري فيلا قديمة واعمل عليها رينوفيشن
1: 100%.
0: وشوفي قديه رح تكسبي وتنبسطي. انت مع هذا الموضوع
1: 100%؟ لانه it's fast.
0: سريع
1: كتير سريع.
0: واحنا بنحب الصراحة في عصر السرعة بالإمارات. طيب سارة في شغلة الصراحة بانه يعني طالعة هي سمعة والناس عم تلحقها. I think انك عرفتي شو رح يكون السؤال. بدك تجيب فلوس بدبي وتشتغل شغل حلو، اشتغل بروكر بالعقارات؟
1: شوفي هذا السؤال كتير بيستفزني لأنه كتير الناس ما بيعرفوا قد ايه احنا بنتعذب وقد ايه في behind the scenes. حتى في وشت تي في شو، على فكرة الناس اللي ما حضروا تي في شو الرياليتي شو اسمه ستارز بلاي، فيكم تحضروا سيزن 2 it's still streaming.
0: هلا رح نسألك عنه هذا.
1: في behind the scenes في كتير قصص. أول شيء الضغط المادي. انت إذا بدك تبلش بالريل استيت، هل انت مستعد تشتغل 6 شهور بدون أي دخل؟ خلينا نكون واقعيين، إذا بعت بعد 3 شهور congratulations good for you، بس on average ممكن تقص 6 شهور ما يفوت ولا درهم على حسابك. غير الضغط المنتلي، بدك تعرفي تتعاملي مع كل الجنسيات وكل الأعمار وكل الباكراوندز. It's very very difficult.
0: 24/7 available.
1: 100%. ما في شيء اسمه أنا بشتغل من from 9 to 5. It doesn't exist. في عندك clients be outside the country. في عندك clients from Europe, from New York, from the US. في عندك very very big time difference. You need to be flexible. وغير كمان you need to understand إنه not everyone is an investor. في عندك emotional buyers. أنا حاطت تحويشة عمري كلياتها لأشتري بيت.
0: صح.
1: واو. تخيلي قديه هذا الشخص حيكون متوتر خايف،
0: قديه حيدعي لك إذا كانت الديل بتجنن.
1: أو
0: أكمل الجملة، أكمل الفراغ.
1: أو يدعي علي.
0: لا لا لا لا. دائما ندعي لك سارة.
1: أنا بشوف إذا أنت مستعد تاخد هذا الريسك وبتقدر تتحمل الضغوطات النفسية والcomplications go for it. إذا أنت شايف إنه 6 شهور is a very long time, this is not the job for you. يا جماعة ما تفهموني غلط، أنا صلي بس 4 سنين بالريل استيت. أنا طول عمري بشتغل بالمكتب، اشتغلت بمستشفى، اشتغلت بمدرسة، اشتغلت بفاينانس فيرم.
0: So it's a real experience. أنت عندك التجربة.
1: Yes. وأنا من تجربتي I wanted to quit so many times. 6 شهور ما بعت ولا بيعة.
0: Okay.
1: بعدين بعت البيعة الأولى بـ8 مليون. قلت oh my god
0: no this is nice. حبيت
1: maybe
0: الفكرة.
1: maybe I'm not so bad maybe I can do this. والحمد لله بعد 4 سنين صرنا من 8 مليون لـ70 لـ80
0: لـ120 مليون اللي حكيت عنها. والأهم سارة بأنك اليوم أنت يعني الشخص الأساسي بواحد من أهم برامج العقارات اللي عم بتصير مش بس بدولة الإمارات، بالعالم. والناس بتحب تتفرج على هاي الأشياء اللي هو السليبريتي عم بيستثمر بالإمارات. بالنسبة لإليك من غير ذكر أسماء، التشالنج كان عندك تسل هالبيت لشخص وقدرت تخلص الديل؟
1: يمكن ما صدقوا، إذا فوتوا على الإنستغرام تاعي راح تشوفوا ديل بـ75 مليون بشهر 4.
0: أوكي.
1: كنا عارفين كيف كان
0: بشهر 4. أوه.
1: بشهر 4 مغني مشهور رائع جدا كتير كلاس. أوكي. نقل من كندا للإمارات. البروكر طلعت، كل العالم طلعوا، هو عم يعمل تور ببلده. ضليت أنا ومرته. فكنا بدائرة الأراضي لنعمل الترانسفير، بس أنا ومرته كل العالم هربوا، ما في حدا غير أنا ومرته. طلعت عليها وجرأت أسألها السؤال، ليه لسه عم تشتري هون؟ تعرفي شو قالت لي؟ تعرفي كم مرة حاولوا
0: يا إنه تغير؟
1: حاولوا.
0: أوكي. كان الموضوع not safe at all لإله كمغني.
1: كم مرة حاولوا؟
0: يس. أوكي. واو.
1: بكندا. ترى شو عم تحكي؟ تحكي لي كم مرة عصابات حاولوا؟
0: هذا موضوع اللي بنحكي عنه، في اشياء تخيلي حقها فلوس بي بي بي بدولة الامارات العربية المتحدة، وهذا الشيء اللي عم بيخلي الناس كلها تيجي على موضوع الانفستمنت ودائما بنراهن عليه. الامن والامان يا جماعة، نحن شغلة منقول دائما اذا خلتنا الحمد لله دائما في عنا حب وولاء وامتنان لوجود هذا البلد. ودائما اليوم نحكي سارة انت متزوجة، انا متزوجة وعندي اولاد. هاي الأشياء والله وأنا عم بحكي يعني I have goosebumps، لأنه بقول دائما إنه ناس بيقولولنا إنه لا أنتوا حبكم للإمارات مو عادي، حبكم لدبي. يا جماعة في أشياء لا تقدر بثمن بالنسبة لإلنا، وإحنا بنقول لما منحس بإنه البلد والحكومة وحتى الشعب نفسه خايف وعايط وعاطي برايوريتي لموضوع الأمن والأمان بالنسبة لإلنا، خايف علينا ويقولنا ما تقلقوا أنتوا بالنسبة لإلنا برايوريتي، هذا الشيء ما منلاقيه بأي بلد في العالم.
1: طبعا
0: فإكسبكتد بأنه توب سيليبريتيز أنت عم تحكي عم بيجوا يستثمروا بالإمارات. طيب بدي أسألك الـ 1 مليون دولار question.
1: أيوة يلا.
0: والصراحة إحنا we posted yesterday على الإنستغرام وسألنا الناس إذا نعطيت فرصة بأنك تحصل على بيت for free بمنطقة بالإمارات وتحديدا بدبي، شو هي المنطقة اللي بتكون خيارك؟ انت سارة اذا بدي اسألك هذا السؤال شو بيكون جوابك؟
1: مع انه انا 99% من السيلز او البروبرتيز اللي عم ببيعهم بدبي هيلز، انا دبي هيلز سبيشالست. ولكن انا مش ساكنة بدبي هيلز، انا بحب البالم كتير، انا ساكنة بشقة على البحر.
0: اوكي
1: انا بحب البحر يا عالم، البحر هون بجنن. انا عشت بنيوزيلندا على فكرة، انا تربيت بنيوزيلندا من عمري 10 سنين، انا بحب النيتشر، فانا
0: رح يكون جوابك البالم.
1: بالم جميرة. طب بحب البحر.
0: توب 3 بتحسي destinations او locations تعتبر prime to invest فيها بالامارات، شو بتختاري؟
1: دبي هيلز طبعا نمبر 1، still maturing, it's an amazing community, 7 schools in the area, hospital, shopping mall, golf course, يعني انا I can keep talking حتى مكاتب فيه. فدبي هيلز is like a city within a city, I love it. تمام.
0: Okay.
1: قريبه من الداونتاون، 20 minutes here، قريبه من المطار، قريبه من DIFC, so Dubai Hills is very good. Palm Jumeirah طبعا، بس Palm Jumeirah is for a certain category of clients لانه ما فيها مدارس، بس you have the mall, you have the beach, you have the restaurants.
0: Yes.
1: It's very very nice. Number 3 I will say MBR city and Maidan. Again, you have an amazing school there وكتير قريبة من دبي مول داونتاون المطار DIFC. So I would definitely say these three are the top three.
0: مدينة محمد بن راشد الصراحة yes. Yes, it's on the list وفي كتير ناس عم بتحاول هلا to invest. طيب سؤال هيك سارة، لما قررتي أو نعرض عليك بيوم من الأيام بأنك أنت بدك تعملي لايف شو عن موضوع العقارات، It's not easy هذا الموضوع، لأنه الواحد ينتقل من أنه أنا بتعامل مع client behind the scenes ما حدا عم بيشوفني، لا أنه كل الدنيا تشوفني. اول سؤال بيخطر ببالنا انه او ماي جاد كل شيء عم نشوفه جايز اتس سكريبتد،
1: لا
0: هاو ترو از ذس؟
1: لا طبعا لا، تخيلي if you watch the show guys حتى وانا عم بنقل بيتي دخلوا وراي بالكاميرات، دخلوا على بيتي وانا عم نقل بيتي. حتى انا وجوزي لما نتناقر على مواضيع يعني it's normal you know it's all on camera, it's all on camera. يعني انا قلت له مثلا I want to retire at 40، طلع علي هيك
0: retire at 40
1: طلع علي هيك
0: بعمر الأربعين عم
1: بيشكي ما بتقضي وقت كفاية معي دائما بتشتغلي، قلت له خلص على 40 بتقاعد، قال لي حرام you are very skilled why do you want
0: you're
1: to retire
0: you're so smart ليش بالريال استيت.
1: بس لا there's nothing scripted, it's all real, the properties are real, everything is real, the cameras follow you, الكاميرات بتلحقك وين ما عم بتروحي، ما عدا تولد طبعا وفي transactions يا جماعة، يعني أي شيء إحنا عم نبيعه على الشو موجود بدائرة الأراضي، you can see the transaction إنه هاي الفيلا عن جد بعناها بهذا المبلغ.
0: Well, I think this is اللي بيزيد ثقة المستثمرين 100%. بدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه القانون واضح، كل إشي documented، فهي الأشياء هي من أهم الأمور اللي بتزيد ثقة عند المستثمرين.
1: وفي موضوع كتير مهم، إحنا لما عملنا auditioning I went through 5 rounds.
0: اوكي ما كان الموضوع بس انه والله خيار من اول مره.
1: اول انترفيو كان شيء معي 4 اشخاص، كانوا هدول كانوا عم يشوني بالاسئله تمام.
0: اوكي
1: بتاكدوا هل انت مرخصه، انت عم بتبيعي، اعطينا اثبات انك بعتي.
0: اوكي
1: كل هاي الاسئله بسالوك اياها، if you don't tick all the boxes you cannot be on the show.
0: حبيتي فكرة انك تكوني على رياليتي شو؟
1: Oh my god I loved it.
0: You're ready for a
1: season 3. Well it's rumored season 3 will start filming in quarter 4 this
0: wow,
1: year. So let's see.
0: Okay. Interesting.
1: It's so exciting. I loved it.
0: يعني
1: loved it.
0: عالم العقارات دايما بنقول الحكي بالعقارات عن جد دايما حلو ما إلى نهاية، دايما فيه اشياء مفيدة. صار كتير انبسطنا انه اليوم موجودة
1: so
0: معنا
1: much.
0: خاصة انه يعني انت اول شخص بيحكي معنا بمستوى العقارات الفاخر اللي هو عم نحكي احنا مثلا 30-40 مليون زي ما قلنا لكم. شوفوا انستغرام سارة وشوفوا الشو تبعها. Thank you so much لإلك وكل التوفيق.
1: Thank you so much. Thank you.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة اكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع افراد العائلة. زوروا اقرب صيدلية أستر اليوم.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: خلال الحرب العالمية الثانية كأس كرة القدم الأصلية كان مخبى لسنوات بعلبة أحذية تحت السرير. مسؤول إيطالي كان خايف من أنه تستولي قوات الاحتلال على الجائزة الذهبية، فطلعها بالسر من خزنة البنك بروما وخلاها بغرفة نومه حتى انتهاء الحرب. أثمن ما في هاي الرياضة كان مخبى تحت سرير بعلبة أحذية، كان عم ينتظر انتهاء القتال. الكأس نجا بشكل سليم وما كان حدا بيعرف بهالشي.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
4: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى

0: 6.25% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565551. تطبق الشروط والأحكام.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: عندك فكرة مشروع؟ ما تستنى أسابيع لتبدأ. مع راكز تقدر هلأ تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقائق بس. انضموا لألاف الشركات اللي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات، وابدوا اليوم عن طريق راكز.com/radio.

جايز نسيت احكي لكم شغله كتير مهمه. كايروكي تيكت سولد اوت. الناس اللي عم تبعت لي امبارح على الانستغرام كانت عم بتشوف الستوري هبة كيف نقدر نحصل على التذاكر. سمبل اند ايزي، ابعتوا لي كايروكي هلا على 404 لانه التذاكر عندنا اكسكلوسيف على العربيه 99 لنشوف مين رح يربح معنا تو تيكتس نيكست.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: صراحة الوضع شوية رواء على مختلف الشوارع الداخلية والخارجية لإمارة دبي خلال هاللحظات، باستثناء كثافات بسيطة بعدد المركبات على شارع بيروت، شارع عمان، الناس المتواجدة على شارع أم سقيم. ما عدا هيك الحركة المرورية عم بتكون طبيعية وانسيابية.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com. نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: كأس العالم مليان مفاجآت، بداية من فرنسا اللي أكدت أنها أبرز المرشحين لللقب بعد ما فازت على السويد بثلاث أهداف دون مقابل، وفي مواجهة كتير حلوة كانت مليانة حماس. النرويج حسمت بطاقتها للدور المقبل بعد ما فازت على ساحل العاج بنتيجة 2-1 بمباراة عن جد شهدت الإثارة بالدقائق الأخيرة ليضرب المنتخب النرويجي موعد مع البرازيل بالدور القادم. أما على أرضه وبين جماهيره، فواصل المنتخب المكسيكي مشواره بنجاح وتغلب على الإكوادور بهدفين من غير رد. واليوم عم تتجه الأنظار لثلاث مواجهات قوية بالدور 32. إنجلترا رح تكون أمام الكونغو الديمقراطية، بلجيكا ضد السنغال، والولايات المتحدة رح تكون بمواجهة البوسنة والهرسك.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من ستة أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
1: اختاروا صيدليات أستر لكل شيء بيتعلق بالعافية. اكتشفوا هلأ تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
2: كل أربع سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم. وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية أستر وبوتيم.
3: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio. افتح حسابا جاريا او حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد اضافي يصل الى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae او اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والاحكام.
4: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 اكواب اسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 اكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.

0: بعرف انه الحماس مليون لانه ما عم بتلاقوا تذاكر كايروكي غير على العربية 99 واكسكلوسيف باكسترا فايبس, والحفل رح يكون 11/7 تقريبا بعد 10 ايام. بدنا نقول الف مبروك لسلمى دامي, ان شاء الله اكون حكيت اسم العيلة صح. سلمى دامي هي سلمى سامي, انت كاتبة بالمسج دامي بس لانه السيستم مسيبك عنا يا سلمى, فالف مبروك لك يا سلمى سامي. 2 تيكتس لتستمتع بحفل كايروكي اللي رح يكون ضمن الموسم الخامس لبي دهيت اللي رح ينطلق بقاعة رقم 8 بمركز دبي العالمي للمعارض, وطبعا احنا رح نكون موجودين هناك كراعي اذاعي حصري لبي دهيت. شكرا لكل الناس اللي كانوا معاي على مدى 3 ساعات من الوقت. صراحة اليوم الحلقة كانت مليانة بمواضيع حلوة, اخبار, ضيوف مميزين. تقدروا تتابعوا كل إشي مباشرة عنا على صفحتنا على الإنستغرام @العربية99FM. باي باي.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدي.

0: لندن بانتظارك. ابتداءً من 4 يوليو سافر مباشرةً من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران الشواغل الأمنية للدول العربية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تضمن مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها بما يؤسس لعلاقات إقليمية تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومبادئ حسن الجوار. كما أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، وأكد دعم البرلمان العربي للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وليبيا والسودان والصومال وسوريا ولبنان مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية والدعوة إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر وصلا إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن عدد من الملفات الإقليمية من بينها المفاوضات مع إيران، وأوضح أنه لا توجد اجتماعات مباشرة أو رفيعة المستوى مقررة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في الوقت الراهن. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان يوم أمس أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا. وقال نتنياهو وفق بيان صادر عن مكتبه: موقفنا واضح ولن نغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا وسط وشمال فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 1943 قتيلا وأكثر من 10,500 مصاب، ونحو 10,000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين. أفادت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بأن التقديرات الأولية المستندة إلى بيانات رادارية التقطتها الأقمار الصناعية تشير إلى تضرر أو تدمير نحو 59,000 منشأة جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، مع استمرار التحقق الميداني لتأكيد حجم الأضرار. والآن إلى مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تأهل منتخب النرويج إلى دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور 32. ويلتقي منتخب النرويج في الدور 16 مع منتخب البرازيل الذي تأهل بدوره عقب فوزه على منتخب اليابان في الدور ذاته. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: شبكة ARN.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: ما حكمت امرأة مباراة للرجال بالبطولة إلا بعام 2022. الفرنسية ستيفاني فرابارات تولت إدارة مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا وكانوا مساعدينها من النساء، لكن قبل هيك ما كان طاقم التحكيم بأكمله بالملعب نسائي. استطاعت ستيفاني فتح الطريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي الممتاز. أما على أكبر مسرح رياضي فهالشي ما تم إلا قبل 4 سنوات.
3: رحلة امتلاك سيارة كاديلاك ليريك الجديدة كلية تبدأ من ميركاتو وتاون سنتر جميرة خلال مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو حتى 30 أغسطس. حملوا تطبيق بريفيليج بلاس، أنفقوا 200 درهم أو أكثر في أي متجر لتشاركوا في السحب للفوز بسيارة كاديلاك ليريك الجديدة. بالإضافة إلى ذلك استفيدوا من خصومات مذهلة تصل حتى 75% لدى المتاجر المشاركة على مدار أيام مفاجآت صيف دبي. للمزيد زوروا mydss.ae.
4: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحله ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعه في السنه.
2: سعاده الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابه فان الخوافي قوه للقوادم.
2: سعاده مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر أزمة اقتصادية شهدها الإنسانية بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفة ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استيكانة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في قمة ميركوسور السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية التي صادفتها مدينة أسونسيون عاصمة جمهورية باراغواي بمشاركة قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء والشركاء. هذا وألقى معاليه كلمة الدولة خلال القمة، أكد فيها التزام الإمارات بتعزيز التعاون مع دول تجمع ميركوسور وترسيخ شراكة استراتيجية توليها الدولة أهمية كبيرة وتراها ركيزة أساسية لمستقبلنا الاقتصادي المشترك مع دول التجمع. أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تراعي أي تفاهمات أو اتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران الشواغل الأمنية للدول العربية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تضمن مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها. كما أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية للأمة العربية، ودعم البرلمان العربي للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وليبيا والسودان والصومال وسوريا ولبنان مع إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واللبنانية، والدعوة إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر وصلا إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن عدد من الملفات الإقليمية من بينها المفاوضات مع إيران، وأوضح أنه لا توجد اجتماعات مباشرة أو رفيعة المستوى مقررة بين الوفدين الأمريكي والإيراني في الوقت الراهن. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان يوم أمس أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديداً، وقال نتنياهو وفق بيان صادر عن مكتبه: موقفنا واضح ولن نغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد. قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا قوته 5.7 درجات بمقياس ريختر ضرب منطقة تقع قبالة سواحل ولاية سينالو في المكسيك في خليج كاليفورنيا يوم أمس، وأوضح المركز أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: اسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة آلاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله.

ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: جائزة الكرة الذهبية أشهر جائزة فردية بعالم كرة القدم ما أعطوها إلا لحارس مرمى واحد كان اسمه لافياشين، الحارس السوفيتي الملقب بالعنكبوت الأسود اللي كان يرتدي الأسود من رأسه لأخمص قدمه. فاز فيها بعام 1963 ومن هذاك الوقت وعلى مدار أكثر من 60 عام ما فاز فيها أي حارس مرمى تاني. بقولوا إنه صد 150 ركلة جزاء خلال مسيرته وكان يندفع خارج مرمى بطريقة ما بتشبه أي حد. حارس واحد، جائزة واحدة وما فاز فيها حدا من هذاك الوقت.
2: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجأة صيف دبي لهذا العام مع 12 ساعة من التخفيضات في الثاني من يوليو من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.
3: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000 أمريكي.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد فخامة سانتياغو بنيا رئيس باراغواي أن العلاقات مع دولة الإمارات تشهد تطورا متسارعا معربا عن تطلع بلاده إلى الارتقاء بها نحو مرحلة جديدة تقوم على الاستثمار المشترك والابتكار وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المشتركة للبلدين. جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الباراغواي. يستعد مطار دبي الدولي لدخول ذروة موسم السفر الصيفي مع توقع مرور نحو 3 ملايين ضيف عبر مبانيه خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، حيث تبدأ فترة الذروة بارتفاع ملحوظ على حركة المغادرين اعتبارا من يوم غد الموافق 2 يوليو مع توجه المقيمين لقضاء عطلاتهم الصيفية. قصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم أطراف بلدة بيت يحون في جنوب لبنان، كما قامت القوات الإسرائيلية ليلا بتفجير عدد من المنازل في بلدة بيت يحون وحداثة والطيري. قتل أكثر من 100,000 شخص من جميع الأطراف في بورما منذ اندلاع النزاع الذي أعقب الانقلاب العسكري عام 2021، على ما أفادت اليوم منظمة أكليد الأمريكية المتخصصة في مراقبة النزاعات المسلحة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

ودخلك لشغلخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنانا ودخلك لشو القهر وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منه كيسويب، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى، أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار، أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استيكانة.

0: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجأة صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في 2 يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا. 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com. 10, 9, 8, 7, 6, 5.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة محمد إدريس ديبي إنتو رئيس تشاد مسار تطور العلاقات الإماراتية التشادية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال سموه الرئيس التشادي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. قصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم أطراف بلدة بيت يحون في جنوب لبنان، كما قامت القوات الإسرائيلية ليلا بتفجير عدد من المنازل في بلدات بيت يحون وحداثة والطيري. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. أعلنت أمانة الصحة العامة في مكسيكو سيتي اليوم وفاة شخصين اختناقا إثر تدافع آلاف المشجعين خلال احتفالات كأس العالم لكرة القدم في شوارع العاصمة المكسيكية. قتل أكثر من 100,000 شخص من جميع الأطراف في بورما منذ اندلاع النزاع الذي أعقب الانقلاب العسكري عام 2021، على ما أفادت اليوم منظمة تاكليد الأمريكية المتخصصة في مراقبة النزاعات المسلحة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99. معكم أنا ياسمين، رح كون معكم من الساعة 2 لغاية الساعة 5 بأنرجي. اليوم أكيد مثل ما عودتكم رح يكون عنا مسابقات حلوة. تايدي ثينك حتكون بالساعة الثانية. اليوم حلقي لكم هيك فكرة جديدة للمسابقة. مبارح كانت الفكرة جدا عظيمة، والأشياء اللي صارت مبارح كل ما بتذكر برجع بضحك. أما مع هوم أوف فانز مع ماك جيتين جينز فان زون ريم مول أكيد حيكون عنا رابحين، يعني شخص رح يربح عدة تذكر لحتى يروح يستمتع بالمباراة بريم مول أبو ظبي. وباللينك اللي جاي رح نحكي عن موضوع حلو، خليكن معي، خبروني من وين عم تسمعوني، من الشغل، من السيارة، وين رايحين. اليوم أنا بالنسبة إلي كان يوم دمار، رقد رقد رقد رقد ولسه مستمر لنهاية اليوم. خبروني شو عاملين اليوم، كملين مع بعض معي أنا بأنرزي.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

بتعرفوا شو أكتر شيء سرق منا راحة بالنا؟ موضوع المقارنة. يا الله موضوع المقارنة قد ايه متعب. كنت قاعدة هيك مع جلسة أصحاب وكانوا عم بيحكوا إنه شفتي فلانة سافرت، فلان اشترى بيت، هاي ما بعرف شو عملت. يا جماعة أنتوا عم بتشوفوا الهايلايتس من حياة الشخص على السوشيال ميديا، أنتوا مش عم بتشوفوا حياته كاملة، أنتوا يمكن عم بتشوفوا الجزء الأخير من قصته وأنتوا بعدكم يمكن بالجزء الأول من قصتكم. دائما في ناس عدت بأشياء حلوة وأشياء صعبة، تحديات، ظروف، ما حدا بيعرف. في ناس خلقت بتمم على الذهب، الله يهنيهم. في ناس الله عم بيختار لهم شيء تاني، ما حدا بيعرف شو اللي مخبى. فما تقضوا حياتكم بأنكم عم بتقارنوا حالكم، هاد سافر، هاد عمل، هاد سوا، أنا فاشل، هداك ابنه درس، أنا ابني مثلا ما درس الفرع اللي أنا بدي إياه، التخصص اللي بدي إياه. المقارنة متعبة، متعبة مش بس للشخص، بتأثر على العيلة كلها. يعني طول ما الأم مثلا قاعدة بالبيت، شوف ابن خالتك كيف عمل، شوف ما بعرف كيف شو عمل، فهو الولد حيصير عنده مثل شعور بالنقص، شو ما قدم حيحس حاله قليل، حيحس حاله مش عم بيقدم كما يجب، مش كافي اللي عم بيقدمه. حتى الرجال لما بيكون مع زوجته بيقلها شوفي مرت فلان كل يوم بتعمل له أكلات وما بعرف شو، وبتساعد وبتجهز الأطفال وبتساعد وبتعمل وبتساوي، المرأة هون بتحس حالها فعلا انه كل شيء قدمته راح على الفاضي. فدائما المقارنة إن كان زوج ولا عمل ولا شغل ولا بيت ولا سفر ولا شيء، متعب، متعب نفسيا يا جماعة. فأنا برأيي كل واحد يعيش باللي عنده، يستمتع باللي عنده ويطمح يكون عنده الأحسن، يتعب على حاله، يشتغل على حاله. أكيد بالأخير كل حدا الله مخبي له ظروف أحسن، ما حدا بيعرف شو هي، بس استمتعوا باللي عندكم لأن فعلا العمر لحظة.

0: تخيل إنك أخذ زوجتك عالمول لحتى تعملها شوبينج، يقوم الله هيك يرزقك بمنزل أحلامك وين؟ بدبي. تخيل مجرد إنك تنفق 500 درهم بأي مول من مولات دبي، كل اللي عليكم تعملوا تاخذوا الفاتورة وتعملوا مسح للكيو آر كود اللي موجود بكل مولات دبي لحتى يكون عندكم فرصة لربح شقة من غرفتين نوم أو استوديو. هاي الفرصة موجودة كل يوم أحد، عم بيكون في عنا رابح لغاية يوم 30 أغسطس، يعني في حال ما ربحت هذا الأحد ممكن الأحد اللي بعده، كل أحد عم بيكون في الربح وكل أحد عم بيكون في سحب الاسم. تخيل أنك بس ب 500 درهم وكل ما يكون عندك فاتورة بقيمة 500 درهم أنت بتكون عم بتضاعف فرصك بالربح. بتاخد الفاتورة بتعمل لها كيو آر كود مسح بيدخل اسمك بالسحب مباشرة. فأي حدا حابب يكون عنده منزل أحلامه، تروح على أي مول من مولات دبي سواء كانت مطاعم، سوبر ماركت، المحلات. أكيد أنتوا بس لما بتروحوا على أي محل اتأكدوا هل أنتوا من المتاجر المشاركة لحتى يكون عندكم فرصة الربح، وبالتوفيق للجميع.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: بعام 1966 وصلت كوريا الشمالية للربع النهائي بحظوظ ما تجاوزت الواحد بالألف. كانوا متأكدين من الخروج المبكر، حتى إنهم ما كلفوا حالهم يحجزوا الفنادق لأدوار الإقصاء. بعدين صار اللي ما توقعوا أبداً، هزموا إيطاليا البطلة مرتين وتأهلوا للربع النهائي ليكونوا أول منتخب من خارج أوروبا والأمريكيتين عم يبلغ هالمرحلة بتاريخ البطولة. بالربع النهائي تقدموا على البرتغال بثلاث أهداف مقابل لا شيء قبل ما تضيع منهم الفرصة، غير أن جمهور الملاعب كان حبهم مثل أبناء بلدهم.
3: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فاستيفال سيتي.
5: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

باللينك الماضي كنا عم نحكي عن موضوع المقارنة قدي متعبة، يعني لما بتقارنوا حالكم بشخص سافر بنحس حياتنا ناقصة، أو شخص اشترى بيت، أو شخص ناجح بشي أنت بتحس حالك مش ناجح بشي. هذا مش معناها أنك إنسان مثلا ما عم تعرف تشتغل على حالك أو شي، بس سبحان الله الله مقسم الأرزاق والفرص لكل حدا بوقته المناسب. ما تشوف الناس بصفحتهم الأخيرة، شوفهم بصفحاتهم الأولى لما تعبوا لحتى وصلوا للمكان اللي هم فيه. رنا كتبت: أنا كنت دائما أقارن نفسي بصديقاتي خصوصا بالزواج والإنجاب، لدرجة نسيت أعيش حياتي. لما بطلت مقارنة ارتحت نفسيا كتير. سامر بيقول: السوشيال ميديا خلتنا نحس أنه كل ناجح، الكل ناجح إلا نحن، مع أنه غالبا الناس بتورجي أحلى 5% من حياتها فقط. هذا اللي عم أقوله، أنه على السوشيال ميديا فعلا منشوف الهايلايتس تبع حياتهم، بس الواقع ما حدا بيعرفه. يعني أنا هلأ إذا مسكت صورت السوشيال ميديا أنا قاعدة بمطعم مبسوطة وهيك، بس ما حدا بيعرف أنا شو مارر بيومي بحياتي بشكل عام. فما تصدقوا كل شي بتشوفوه على السوشيال ميديا أو بتشوفوا حدا هيك نجح فجأة، ما في شي هيك. وصدقوني صدقوني، يلي بتشوفوه أحيانا للأسف بعض الأشخاص فجأة نجحوا فجأة هيك، أحيانا بتكون في شغلات غير قانونية وبيتم محاسبتهم بعدين. يعني أي حدا بيحاول يتعدى على القانون أو يتخطى القانون صدقوني ما في شي بعيد عن القانون، ويلي بيحاول يطلع فجأة هيك السلم فورا نط فورا صدقوني رح يجي يوم وينكشف ويتحاسب قانونيا. فقدي حلو الواحد يتعب على حاله ليوصل درجة درجة لحتى يحس بقيمة الشيء يلي تعب فيه، والله شعور أكتر من حلو. رح أكمل قراءة الرسائل. ليان بتقول: أنا بطلت أقارن يوم فهمت أنه لكل شخص رزق وتوقيت مختلف، والشيء إلك رح يوصلك حتى لو متأخر. فعلا مروان: المقارنة قتلت عندي متعة الإنجاز، كل ما أحقق شيء بلاقي حدا عامل أكتر مني فأبطل أفرح. صدقني يا مروان

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: جاد بيقول المشكلة مو بالمقارنة نفسها، المشكلة لما نخليها مقياس لقيمتنا. أي والله. كريم، أنا حذفت ناس من السوشيال ميديا مو كرهان فيهم، بس لأن محتواهم كان يخليني أقارن حياتي فيهم، وكان الموضوع جدا جدا متعب. أما دانا، لما ركزت على تطوير نفسي بدل مراقبة غيري حياتي كلها تغيرت ولقيت نجاح كبير. ما شاء الله عليكي. وأنا هاد اللي كنت عم بحكي فيه، وأي حدا حابب أكيد يشارك بالموضوع، أنا بانتظار رسائلكم على 404 أو على ARM Play. ما تشوفوا نجاح غيركم كأنه شيء سلبي لإلكم، كأنه شيء مش عم بيعطيكم محفز، بالعكس شوفوا نجاح غيركم قدوة لإلكم لحتى تنجحوا أكثر وأكثر. كلياتنا بنعدي بأيام بنكتئب، بنزعل، إحباط شديد، كلياتنا. هذا الشيء كتير طبيعي، نحن بالأخير بشر ومنحس، ما رح نعيش دور المثاليات وبس شوف الكباية المليانة ما تشوف الكباية الفارغة. لا لا لا، هذا حكي في سوشيال ميديا، مثل ما بيقولوا حكي سوشيال ميديا. خلونا فعلا نحاول نشجع بعض، نكون سند لبعض بالأوقات الحلوة والمرة.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: خلونا نشوف درجات الحرارة بإمارتي دبي والشارقة. الصغرى 31 درجة مئوية، أما عن الكبرى 36 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران. احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجأة صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في الثاني من يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا. 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.
4: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير. وجهة الجماهير برعاية بوتم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
5: لا.

ايه والله بدنا نروق يا جماعة، بدنا نروق ونستمتع باللي عنا والشي اللي موجود لحتى ننجح هيك درجة درجة خطوة بخطوة. بنزعل احيانا، بنبكي احيانا، بنفرح احيانا، بس كله رح يمرق ان شاء الله. وتذكروا النعم اللي عندكم ياها، في ناس بتحلم يكون عندها هي النعم، ما عم نظر عليكم والله، هاد الحكي إلي قبل ما يكون لألكم. بالساعة الثانية رح يكون عنا تايدي ثينك. تايدي ثينك في عنا شخص رح يربح اليوم لحتى تجي الشركة لمنزله ويختار الغرفة المناسبة اللي بدها إعادة ترتيب، سواء ستور، سواء المطبخ، سواء غرفة النوم، الخزن، اللي هو في شخص رح يربح معنا اليوم من تايدي ثينك. رح خبركم عن طريق مشاركة بالمسابقة بالساعة اللي جايه.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

العربية 99 الموسيقى أولا. انرجي

0: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
1: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة والرئيس تشادي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. رئيس باراغواي يشيد بالنموذج الاقتصادي للإمارات واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. مطار دبي يتأهب لذروة سفر صيفية ب3 ملايين مسافر.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة محمد إدريس ديبيتنو رئيس جمهورية تشاد مسار تطور العلاقات الإماراتية التشادية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال سموها رئيس تشادي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على مواصلة تعزيز تعاونهما التنموي والبناء والبناء على ما تحقق من تطور في علاقات البلدين. وتطرق اللقاء إلى مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجارية بين البلدين التي ستشكل بعد توقيعها إطارا مهما لدفع العلاقات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. كما تبادل سمو رئيس تشاد وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. أكد فخامة سانتياغو بنينا رئيس الباراغواي أن العلاقات مع دولة الإمارات تشهد تطورا متسارعا، معربا عن تطلع بلاده إلى الارتقاء بها نحو مرحلة جديدة تقوم على الاستثمار المشترك والابتكار وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المشتركة للبلدين. جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الباراغواي الذي عقد في العاصمة أسنسيون بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. وأشاد رئيس الباراغواي بالنموذج الاقتصادي لدولة الإمارات وما حققته من نجاح في ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار، ودعا إلى توسيع مجالات التعاون بين البلدين لتشمل الاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر ومراكز البيانات، إلى جانب تعزيز الشراكات في مجال الأمن الغذائي وتطوير آليات التمويل للمشروعات المشتركة. يستعد مطار دبي الدولي لدخول ذروة موسم السفر الصيفي مع توقع مرور نحو 3 ملايين ضيف عبر مبانيه خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، حيث تبدأ فترة الذروة بارتفاع ملحوظ في حركة المغادرين اعتبارا من يوم غد الموافق 2 يوليو، مع توجه المقيمين لقضاء عطلاتهم الصيفية. تستمر بلدية دبي في استقبال طلبات المشاركين في أول تحد عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي حتى 15 أغسطس المقبل، ويبلغ إجمالي جوائز التحدي 200,000 درهم. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار بدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي.
5: يصر بلدية دبي إطلاق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مبادرة نوعية تعكس رؤية دبي في توظيف أحدث التقنيات لتطوير مدن أكثر استدامة مع الحفاظ أن يبقى الإنسان محور عملية التصميم وصاحب القرار فيها. وندعو من خلال هذا التحدي المصممين والمخططين الحضريين والطلبة والباحثين وكذلك الشركات الناشئة إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 بأفكار مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا وقابلية التنفيذ. كما نؤمن في بلدية دبي بأن إشراك المجتمع والمواهب في تصميم المساحات العامة يفتح أفاقا جديدة للابتكار الحضري ويسهم في تطوير حدائق أكثر شمولية واستدامة وتفاعلا، بما يعزز مكانة دبي نموذجا عالميا في تصميم مدن المستقبل. ونتطلع إلى استقبال الأفكار التي ستسهم في رسم ملامح الجيل القادم من الحدائق العامة في إمارة دبي.
4: إلى المونديال.
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن تتجه الأنظار اليوم إلى مواجهتين حاسمتين ضمن دور 32، حيث تلتقي إنجلترا مع الكونغو عند 8 مساء بتوقيت الإمارات، فيما تواجه بلجيكا منتخب السنغال عند منتصف الليل. وتتواصل غدا منافسات دور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بإقامة 3 مواجهات مرتقبة تجمع بلجيكا مع السنغال، الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة والهرسك، إسبانيا مع النمسا، في ظل السعي المنتخبات الستة إلى حجز مقاعدها في دور 16. تحمل هذه المواجهات طبعا طابعا مصيريا، إذ لا مجال للتعويض في الأدوار الإقصائية، فالفائز يواصل الرحلة نحو الدور 16 والخاسر يودع البطولة. في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN. NRZ مع

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

بيتك مقلوب وخزانتك بتصرخ، ما لك إلا تايدي ثينك. تايدي ثينك رح تجي على بيتكم لحتى تربحوا، الشركة تجي لعندكم على المنزل، تختاروا الغرفة المناسبة أو الخزن المناسبة لحتى يعيدوا ترتيبها من أول وجديد. كل اللي عليكم تعملوا لحتى تشاركوا بالمسابقة، الموضوع بده شوية تركيز. مثلا أي حدا حابب يشارك بالمسابقة، مثلا خلينا نقول اسم لينا، لينا بدك تبعتي لنا بكل حرف من اسمك كلمة، يعني مثلا لينا ليش أول حرف، ثاني حرف ياء، ياء ثالث حرف نون، ناس آخر حرف هو الألف الفوضى، يعني لينا ترتيب اسمك أنت مثلا ليش يا ناس الفوضى. أوكي، كل واحد على حسب اسمه. مثلا أنا ياسمين، يلا أنا سويت مصبغة يا نوتي مثلا، كل واحد هيك يلا بعتولي كل واحد حسب اسمكم. هلأ يلي اسمه مركب اسمه طويل فيه يختار أول بس أول جزء من اسمه، بعتولي كل واحد حسب اسمه الجملة المناسبة يلي بتعبر عن وضعه حاليا قدر المستطاع على 404 مع تايدي ثينك لحتى يكون عندكم فرصة ربح بنهاية الساعة.

لا الرسائل بلشت، وديني عالم ديزني، روح عطيني مي أحسن لك، وكثير كثير من الرسائل. يا جماعة أي حدا ما سمع شروط المسابقة لحتى تشاركوا بتايدي ثينك، كل اللي عليكم تعملوه مثلا على حسب ترتيب أحرف اسمكم، مثلا مثل راما بعتت لي اسمها راما، راما اختارت روح أعطيني مي أحسن لك، يعني بكل حرف من أحرف أسماءكم بدي تعملوا لي جملة، جملة مهضومة، جملة من خيالكم، جملة على كيفكم، أهم شيء تستخدموا من حروف أسماءكم وتعطوني جملة نوعا ما مفيدة، قدر الإمكان مفيدة، لحتى يدخل اسمكم على السحب بمسابقة تايدي ثينك. اليوم رح يكون أكيد عنا رابح لحتى يربح إعادة ترتيب منزله أو غرفته أو الغرفة اللي هو بيختارها. اليوم رح يربح أكيد لمدة 5 ساعات، رح يجوا على بيته، الجائزة بقيمة 1099 درهم، لحتى مع الأورجنايزرز، يعني مش بس إنه رح يجوا يرتبوا، حيجيبوا الأورجنايزرز لحتى يرتبوا لكم البيت بشكل فعلا جميل. فأي حدا حابب يشارك بعتوا لي أسماءكم مع ملخص من كل حرف من أسماءكم بجملة غير مفيدة من الآخر.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: خلونا نشوف آخر أخبار ثلاث مباريات بكأس العالم. المكسيك والإكوادور، المكسيك ربحت 2-0 على قدمت مباراة قوية جدا وحسمتها بهدفين نظيفين وتأهلت للدور القادم وسط جمهور ناري بملعب أستيكا. أما فرنسا والسويد فكان ربح بطولي لفرنسا 3-0. فرنسا فازت بسهولة نسبيا وكيليان امبابي كان النجم من المباراة بعد تسجيله هدفين. أما النرويج وساحل العاج فالنرويج فازت بهدفين مقابل هدف، مباراة حماسية خطفت الفوز وتأهلت بعد أداء ممتاز من هجومها.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.
3: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: آخر أخبار ثلاث مباريات بكأس العالم بشكل سريع. المكسيك قدمت مباراة قوية جدا وحسمتها بهدفين نظيفين وتأهلت للدور القادم وسط جمهور ناري بملعب أستيكا. أما فرنسا والسويد، فرنسا فازت بسهولة نسبيا وكيليان امبابي كان نجم المباراة بعد تسجيله هدفين وانتهت المباراة ب 3-0 لصالح فرنسا. أما النرويج وساحل العاج، مباراة حماسية، النرويج خطفت الفوز وتأهلت بعد أداء ممتاز من هجومها وانتهت ب 2-1.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

شو يا ميرنا؟ مين اللي رتب نص أغراضي؟ حبيت ميرنا اختارت باسمها حرف الميم مين؟ يلي يا بعدين راء رتب ونون نص وألف أغراضي. مين يلي رتب نص أغراضي؟ أي حدا حابب يشارك بمسابقة تايدي ثينك، كل اللي عليكم تعملوا تعطوني جملة غير مفيدة من أحرف أسمائكم، مثلا مثل ميرنا خبرتكم مين يلي رتب نص أغراضي، اختارت كل حرف من أحرف أسماء لحتى تعمل جملة غير مفيدة. بس والله جملتك مفيدة يا ميرنا، لا والله الواحد يحكي ضميره يا ريت ألاقي حدا يرتب لي نص أغراضي. وعد وناسة على دربي، الله الله حبيت، يعني كثير عم يوصلني رسائل، ما بدي أحرق كل الأسماء بس كثير حبيت. أي حدا حابب يشارك مسابقة تايدي ثينك، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي أسماءكم الثنائية على 404 مع تايدي ثينك مع اسمكم، كيف رح يكون جملة مفيدة أو غير مفيدة، وغالبا غير مفيدة.

تخيل إنك تنزل لحتى تعمل شوبينج وتربح منزل أحلامك، وبدبي ممكن تربح منزل، غرفتين نوم أو حتى استوديو. كل اللي عليكم تعملوه كل ما بتروحوا على المولات بأي مول من مولات دبي وبتسألوا المتاجر هل أنتم من المتاجر المشاركة بمولات دبي، أي فاتورة بقيمة 500 درهم تعملوا لها سكان على الكيو آر كود اللي موجود بكل مولات دبي، ورح يدخل اسمكم تلقائيا لحتى تربحوا شقة أحلامكم من الغرير في دبي. فكل اللي عليكم تعملوه تاخذوا الفاتورة اللي بقيمة 500 درهم تعملوا لها سكان على الكيو آر كود، ورح يدخل اسمكم تلقائيا، ورح يكون في اختيار اسم الرابح كل يوم أحد لغاية 30 أغسطس. كل أحد لغاية 30 أغسطس رح يكون في إعلان عن اسم رابح منزل أحلامه. تخيلوا كل اللي عليكم مثلا اشتريتوا شيء ب 500 درهم ورجعتوا اشتريتوا شيء ب 500 درهم، فانتوا عم تضاعفوا فرص فوزكم بالمنزل احلامكم. فانتوا اي فاتوره بقيمه 500 درهم باي مول من مولات دبي بس اسالوا المحل هل انتوا من الاماكن المشاركه لحتى يكون عندكم فرصه ربح منزل احلامكم في دبي.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: حدا حابب يشارك بمسابقة تايدي ثينك، كل اللي عليكم تعملوه بتبعتوا لي اسمكم مع يعني جملة مفيدة أو غير مفيدة من كل حرف من أحرف اسمكم، مثلا مثل هدول اللي عم يوصلوني، مثلا وعد وناسة على دربي، اختارت كل حرف من أسماء من اسمها، كل حرف من اسمها اسمها تعملون جملة، هي مفيدة هي غير مفيدة، لحتى يدخل اسمكم بالسحب على تايدي ثينك وتربحوا فاوتشر بقيمة 1099 درهم. رح تجي الشركة على بيتكم ورح يجيبوا معهم الأورجنايزر لحتى يرتبوا الغرفة اللي بتختاروها لمدة 5 ساعات. تخيلوا هيك عندكم غرفة ما لكم قدرانين ترتبوها، يجي حدا يرتبها هيك من أول وجديد. وعلى فكرة عندهم ميزة كمان، بيجوا مثلا بيرتبوا شنط السفر، إذا أنتم مسافرين مثلا ما عندكم وقت ترتبوا الشنط، أنتم بس كل اللي عليكم طالعوا الغرفة اللي بتكون ياها، هم بيجي برتبوا الشنطة وبيروحوا. ها وفي شغلة كمان مهمة، بيقولوا لك إذا أنت ناسي شي تحطه بالشنطة. والله نحن البطر اللي عايشينه بهالبلد مليون نجمة. وبلاس مثلا عندها تايدي هوم، تايدي هوم مثلا أنت عندك مثلا غرفة الجلوس موجودة وما بدك تشتري وحدة جديدة بس ما عم تحس فيها هيك روح، هم بيجوا بيعيدوا ترتيب غرفة الجلوس اللي عندك من دون ما تضطر انك تشتري وحدة جديدة، بلمسات بسيطة من الديكورات اللي موجودة عندك بالبيت. والله شي حلو، والله دلال غير شكل. تايدي ثينك عن جد ابدعتي. واي حدا حابب يحضر مقابلة تايدي ثينك صارت موجودة على انستغرام العربية 99 على الستوري، وبعد شوي رح ينزل ريل خطير انا ونور صاحبة مشروع تايدي ثينك، لازم تحضروا وتعطوني رأيكم وبليز صوتوا لصالحي ارجوكم. اوكي مكملين مع بعض اكيد، معي انا ياسمين بانرجي.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 PM حتى 10 PM فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للاعب 12.

وصلنا لأهم فقرة بساعتنا الثانية بالمقطع الأخير من الساعة الثانية. خلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار الرابح معنا من تايدي ثينك لحتى يفوز بجائزة بقيمة 1099 درهم, ورح تجي الشركة على بيته وتنظف له, مش تنظف له, ترتب له أي خزن من الخزن اللي هم حابين يغيروها, هو خزن الملابس, المطبخ, اللي بدكم يا بالمنزل. خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا. بس قبل ما نشوف الكمبيوتر مين اختار, خلينا نشوف هيك شو وصلنا رسائل. شروق بتقول شرف شيل رف ورتبه. سمر سورية مو روسية. يا الله. زياد زمان أيام يا دبي. خلينا هيك هلأ نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا لضيق الوقت. تنترررم. بالتوفيق للجميع. المسابقة مستمرة ليوم الجمعة مشان ما حدا يزعل. باي ذا واي الجمعة المسابقة هي نفسها بس الجائزة أكبر. بدنا نقول ألف ألف مبروك لا ديانا. ألف مبروك يا ديانا, الكمبيوتر اختارك. إذا كان في أكثر من ديانا, ديانا يلي آخر رقمك 49 أنت اللي فزتي معنا. ديانا بعتي دبي يا أمل نابض أبدا. يا الله يا الله كيف زبطت معك. لأ والكمبيوتر اختارك. ألف مبروك يا ديانا. أكيد قسم الجوائز لحتى رح يتواصلوا معك بأقرب وقت ممكن لحتى تستلمي الجائزة. وخلوكم معي بالساعة الثالثة لأن رح يكون عندنا مسابقة هوم أوف فانز مع ماك جيتينغ جينز فانزون ريم مول أبو ظبي لحتى نشوف مين رح يربح معنا 4 تذاكر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99.
1: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
2: رحلة امتلاك سيارة كاديلاك ليريك الجديدة كليا تبدأ من ميركاتو وتاون سنتر جميرة خلال مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو حتى 30 أغسطس. حملوا تطبيق بريفيليج بلاس، انفقوا 200 درهم او اكثر في اي متجر لتشاركوا في السحب للفوز بسيارة كاديلاك ليريك الجديدة. بالاضافة الى ذلك استفيدوا من خصومات مذهلة تصل حتى 75% لدى المتاجر المشاركة على مدار ايام مفاجأة صيف دبي. للمزيد زوروا mydss.ae.
3: سواء كنت تحول الاموال محليا او دوليا، حول الان بسهولة وامان عبر جوتشات. حمل تطبيق جوتشات الان.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة محمد إدريس ديبي إتنو رئيس تشاد مسار تطور العلاقات الإماراتية التشادية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال سموها الرئيس التشادي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد اليوم أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل الذي عينه رئيس الجمهورية أحمد الشارع وفقا للصلاحيات الدستورية. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. أعلنت أمانة الصحة العامة في مكسيكو سيتي اليوم وفاة شخصين اختناقا إثر تدافع آلاف المشجعين خلال احتفالات كأس العالم لكرة القدم في شوارع العاصمة المكسيكية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل

أحلى من مباريات كأس العالم وأجواء كأس العالم؟ ولهيك نحن حابين أنكم تستمتعوا وتحضروا مباراة كأس العالم مع أصحابكم مع Home of Fans مع Mac Getting Gains Fans on Dream Mall. اليوم في شخص رح يربح 4 تذاكر لحتى يروح على Dream Mall ويستمتع بحضور المباراة. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي أسماءكم الثنائية على 404 وبعتوا لي مع مين حابين تروحوا وليه. يعني مثلا أنا بحب روح مع رفقاتي لأنهم مهضومين، أنا بحب روح مثلا مع أخواتي لأن مناكل ومنتفرج ومنستمتع. كل حدا يبعث لي ليه، أو في حدا مثلا بيقول ممكن يختار بشكل عشوائي من أصدقاء ومش ضروري الأصدقاء المقربين، بعتولي fan of sorry fan zone by Mac Getting Gains fan zone by Mac Getting Gains مع اسمائكم الثنائية ومع مين حابين تروحوا ليش على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

ورجعنا معكم مع هوم اوف فانز ماركتينج جينز فان زون ريم مول. في شخص رح يربح 4 تذاكر لحتى يروح يستمتع يحضر المباراه بالريم مول ابو ظبي. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي اسماءكم الثنائيه ومع مين حابين تروحوا وليه. على سيره المباريات والاجواء, اختي امبارح كانت عم تحضر مباراه فرنسا والنمسا اظن كانت, فعم تخبرني انه قد ايه كانت فعلا استمتعت, والاجواء لما الواحد بيحضر المباريات لايف بيكون غير. وانا فعلا تمنيت من قلبي اني احضر المباراه, وللاسف من سوء حظي يعني ما بعرف ليه وقت اللي كان كاس العالم بقطر ما رحت. ان شاء الله يوما ما بيكون بالامارات وبحضره هون بالامارات. بحس بالامارات رح يكون شيء خطير روعه, رح يكون اكسترا اكسترا اكسترا منظم, شيء ما صار بكل دول العالم انا واثقه يعني. المهم اكيد مكملين مع بعض, كتير بلشوا يبعثوا لنا مع مين حابين تروحوا. اي حدا حابب يشارك مسابقه بليز ابعثوا لي ماركتينج جينز ومع مين حابين تروحوا لحتى تربحوا 4 تذاكر تحضروا المباراه بالريم مول ابو ظبي. لاي حدا حابب يشارك ماركتينج جينز مع اسماءكم الثنائيه ومع مين حابين تروحوا لحتى تربحوا 4 تذاكر وتحضروا مباريات كاس العالم. حابة أخبركم عن موضوع جدا مهم. ابتداء من اليوم من شهر يوليو 1 يوليو, لأي حدا حابب يسافر عبر مطارات دبي, بستعد المطار لدخول ذروة موسم السفر الصيفي مع توقع مرور أكثر من 3 ملايين ضيفة عبر مبانيه خلال نصف الأول من شهر يوليو الجاري. يعني رح تبدأ فترة الذروة بارتفاع ملحوظ حركة المغادرين اعتبارا من اليوم لغاية آخر الشهر. رح تكون جدا جدا, رح يكون في عجقة, رح يكون في زحمة, ممكن توقفوا على الدور بالمطار ممكن هاي. فأي حدا حابب يسافر فعلا طلعوا قبل بوقت, جهزوا أموركم, نظموا أموركم, تأكدوا باسبوراتكم معكم, أوراقكم كلها جاهزة, شناتيكم, وحتى تستمتعوا بإجازتكم. أكيد بتمنى إجازة سعيدة للجميع, وبانتظار نشوف مين حابب يشارك معنا بمع ماركتينج جينز فان زون ريم مول أبو ظبي. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي أسماءكم الثنائية مع ماركتينج جينز ومع مين حابين تروحوا لحتى تربحوا 4 تذاكر تستمتعوا بحضور المباريات.

0: جاهزين لليلة كلها طاقة وحماس؟ فرقة كاروكي راجعة تشعل الأجواء ضمن بيت ذا هيت تي اكس بي سيزن 5 يوم 11 يوليو في قاعة رقم 8. لأي حدا حابب يحجز تذاكر رح تلاقوهم عبر البلاتينوم ليست وبرعاية إعلامية من العربية 99. وأكيد يوم 18 يوليو رح يكون عنا ديستريكت وعصام النجار، موعدكم مع ليلة شبابية مختلفة يوم 18 يوليو، عصام النجار وديستريكت على مسرح واحد ضمن بيت ذا هيت تي اكس بي سيزن 5 كمان بقاعة رقم 8. أما يوم 25 يوليو رح نكون مع ليلة خليجية بامتياز مع طلال سام وسلطان المرشد يوم 25 يوليو بيت ذا هيت تي اكس بي سيزن 5 كمان قاعة رقم 8. أما يوم 1 أغسطس فرح نرجع لأيام الطفولة ونسترجع ذكرياتنا مع صوت الذكريات رشا رزق، رح تحيي ليلة جدا مميزة يوم 1 أغسطس في بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5 قاعة رقم 8. ولأي حدا حابب يحجز التذاكر رح تلاقوهم على بلاتينيوم ليست وأكيد برعاية إعلامية من العربية 99.
1: بودكاست استيكانا.
2: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
3: سعادة علي بن ثالث.
4: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
3: البروفيسور أحمد الشامسي.
5: هل إحنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
3: سعادة جمال بن حويرب.
6: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشك ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
3: شريف بشارة.
7: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
3: محمد عبد المجيد صديقي.
8: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
3: سعادة الدكتور منصور العوار.
9: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
3: كابتن طيار خلفان المزروعي.
10: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
3: سعادة مشعل جلفار.
11: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
3: الدكتور مهند الوادية.
12: لو تروح تسافر في أي بلد تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: بودكاست استيكانة.
13: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
14: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.

0: ورجعنا معكم مع مسابقة هوم أوف فانز ماركتينج جينز فان زون ريم مول. لأي حدا حابب يربح 4 تذاكر، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي أسماءكم الثنائية مع مين حابين تروحوا ماركتينج زون ماركتينج جينز، مع مين حابين تروحوا مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على اي ار ام بلاي انليميتد مسجز. مبارح كان في هيك عائلة عم يحضر مباراة فرنسا والسويد مباشرة، يعني من الملعب من هناك. خلونا نشوف مين معنا على الهواء. مساء الخير.
1: ألو، مرحبا. صباح الخير عنا.
0: صباح الخير عندكم من أمريكا عنا. مساء الخير، شو أخبارك جودي؟
1: الحمد لله تمام، انتو كيفكم؟
0: الحمد لله. جودي، خبرينا مبارح عن أجواء مباراة فرنسا والسويد عندكم بأمريكا من أرض الملعب.
1: الحقيقة هي أول مباراة بحضرها للفيفا بحياتي، يعني كانت كتير لعبة قوية ولعبة نار، وفرحت إنه كانت لفريق فرنسا اللي نحن مشجعه. اللعبة كلها كانت حلوة، التنظيم كان حلو. هلأ احنا شجعنا الفريق الفرنساوي هلا، بس أي فريق عربي بيكون عم بيلعب نحن دايما بالأول مشجعه.
0: الله عليك. لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا دايما، يعني المغرب، يعني لعبة المغرب.
0: الله الله الله، اوكي كملي.
1: لا يعني يعني يعني كل الالعاب العربيه، انا وولادي حتى كمان، اي فريق عربي بيكون عم بيلعب دائما نحن بنكون عم نشجعه. حتى لعبه المغرب كانت يعني كتير متاخره، ضلينا فايقين لوش الصبح عم نحضرها عم نشجع المغرب.
0: الله عليكم، برافو. حبيت حبيت. طب وانتم هلا هيك بالعيله كل حدا عم بيشجع فريق ولا كلياتكم نفس الفريق؟
1: هلا بالاول اول المونديال، يعني اول وورد كاب، كان كل واحد بشجع فريق. بعدين اتفقنا انه لا، لازم نشجع كلياتنا مثل بعضنا. فهلا قررنا انه دائما الفرق العربيه، هلا بين مصر والجزائر والمغرب عم نشجعهم. لا سمح الله طلعوا، فرح نصير مع فرنسا.
0: اوكي، يلا ان شاء الله هيك، يا رب هيك يربح الفريق اللي انتم بتشجعوه، يا رب هيك نشوف هيك فريق عربي هي السنه عم يتوج بكاس العالم. يعني كلنا اكيد
1: عم بفرحوا قلبنا كلياتنا، عم بفرحوا قلب كل الوطن العربي
0: فعلا،
1: وكل العرب بكل العالم.
0: امين امين. جودي، بس خبرك شيء، كلنا سمعنا عن كأس العالم يلي صار بقطر من 4 سنين، كلهم حكوا عن التنظيم اللي كان خطير والترتيبات والأمان، وكان كل شيء من أفضل ما يكون. خبرينا عن الفرق مثلا ما بين أمريكا، كيف كان التنظيم، كيف شفتي؟ هلأ أنت ما حضرتي كأس العالم بقطر صح؟
1: أنا ما حضرته، بس في عندي ناس كتير كتير مقربين حضروا تقريبا كل كأس العالم تبع قطر، يعني ضلوا فترة كل الشهر هونيك، وحكولي بالتفصيل عن الأشياء اللي شافوه هنن عايشين بأمريكا. لهيك يعني بقدر أقولك أنه عندي فكرة كتير منيحة عن الموضوع. هلأ أنا بصراحة أنا أصلا ما كنت حاجزة ولا بتاع هون بأمريكا، لأنه كنت خايفة أنه من الناس هون التجمعات المشروب، وأنا عندي أولاد صغار، فما كنت حاجزة ولا بتاع. لاست منت حجزت بتاع ورحت، بس رحت أنا وزوجي فقط حتى أخذنا الأولاد، لأنه للصراحة منخاف من تجمعاتهم بأمريكا. هلا التنظيم كان جيد، بس ما في هالروح العربية اللي حكولي عليها بقطر. وكنا كل الوقت قاعدين على أعصابنا، نخاف يصير في مشكلة، حدا يكون يعني سكران أو شيء يعمل في مشكلة. يعني يعني انبسطنا كتير، اللعبة كانت حماس وهيك، بس ما بتحسي هذا الجو العربي اللي حكولي عليه في قطر. وجد بندم إنه ما رحت عليه، فبتمنى من دولة الإمارات إنه إن شاء الله تستضيف كأس العالم، ورح أكون أول وحدة هونيك أنا أكيد.
0: إن شاء الله
1: أكيد أول وحدة رح أكون.
0: أكيد يا رب يا رب، الله يسمع منك. وفعلا أنا من قلبي كمان بتمنى يكون هيك كأس العالم بالإمارات، بتخيل رح يكون شيء كتير خطير، شيء ما صار ولا دولة بكل دول العالم أنا متأكدة. يعني
1: لا لا، يعني الإمارات معروفين بالتنظيم تبعها، أنا مثلا بروح حفلة بشوف الفرق بالتنظيم فعلا. فكيف إذا كان كأس العالم يعني.
0: فعلا فعلا، تحية أكيد للإمارات وحكام الإمارات، وشكرا كتير لمشاركتك جودي، بتمنى لك هيك يوم سعيد.
1: شكرا شكرا شكرا
0: كثير. يا هلا باي باي باي باي. واكيد مكملين مع مسابقه هوم اوف فانز مع ماركتينج جينز فان زون ريم مول. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي ماركتينج جينز ومع مين حابين تروحوا تحضروا مباريات كاس العالم لحتى تربحوا 4 تذاكر لتستمتعوا بالمباراه.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: أعلى نتيجة بتاريخ البطولة كانت 7-5، 12 هدف بمباراة واحدة. انلعبت عام 1954 تحت حرارة بلغت 40 درجة، كانت قاسية لدرجة أن المباراة صارت تعرف باسم معركة الحرب لوزان. سويسرا تقدمت بثلاث أهداف مقابل لا شيء بأقل من 20 دقيقة، بعدها سجلت النمسا 5 أهداف بتسع دقائق. أحد الحراس صابوا التعب لكثير من الحرارة حتى أنه ما تذكر بعد المباراة أنه لعبها. 12 هدف 40 درجة وحارس نسي كل شيء.
0: كأس العالم يعود من جديد ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز من 11 يونيو إلى 19 يوليو. استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي ورين مول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: وصلنا لآخر فقرة أكيد مع إنرزي لحتى نشوف مين الربح معنا مع هوم أوف فانز ماركتينج جينز فان زون ريم مول. خلونا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح 4 تذاكر يحضر مباريات كأس العالم بالريم مول أبو ظبي. خلونا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار. تن ترارارم تن تن. بدنا نقول ألف ألف مبروك لوعد محمد. ألف مبروك يا وعد. ألف مبروك يا وعد. أكيد قسم الجوائز رح يتواصلوا معك بأقرب وقت لحتى تستلمي الجائزة وتستمتعي. أكيد حابة تروحي مع ابن أختك وفيكن تاخدوا كمان شخصين لأن ربحتي 4 تذاكر ففيكن تستمتعوا فيهم أكيد. ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم وأكيد بكرة في مفاجآت أكتر ومسابقات أكتر. خليكن معي أنا ياسمين بأنرجي. شكرا كتير لكم. تصبحوا على خير.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: خلونا نشوف آخر أخبار 3 مباريات بكأس العالم فرنسا والسويد. فرنسا سجلت 3-0 للسويد وكان كيليان إمبابي كان النجم المباراة وسجل هدفين. أما المكسيك والإكوادور المكسيك سجلت 2 حسمتها بثنائية نظيفة وتأهلت للدور القادم بثقة. أما النرويج وساحل العاج النرويج أخذت 2-1 مباراة قوية جدا والنرويج خطفت الفوز متأخرا بهدف حاسم أكيد. ولهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. شكرا لكم.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على 1 من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: 99. عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
1: النداء الأخير، ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة عطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000 أمريكي.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. تسلم نبيل فهمي اليوم مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلال مراسم رسمية أقيمت بمقر الأمانة العامة في القاهرة بحضور الأمناء العاميين المساعدين وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها. أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد اليوم أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل الذي عينه رئيس الجمهورية أحمد الشرع وفقا للصلاحيات الدستورية. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. قالت الشرطة في جنوب أفريقيا أنها ألقت القبض على أكثر من 900 شخص أمس خلال احتجاجات مناهضة للمهاجرين في أنحاء البلاد والتي كانت سليمة في معظمها، لكنها انزلقت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف ونهب. سجلت إسبانيا خلال حزيران يونيو ما لا يقل عن 1820 حالة وفاة يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا، وفق بيانات أصدرها اليوم معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

مساء الورد على كل الفريوية المنورين على الطريق. أهلا بكم معايا في يوم جديد وبداية شهر جديد. والنهاردة 1/7 والنهاردة يوم مميز جدا هنحتفل بيه مع بعض من الساعة 5 ولحد الساعة 8. ليه النهاردة يوم مميز؟ ده هنعرفه في اللينكات اللي جاية. ولكن بالبداية كده حابب أمسي بالخير على كل الناس اللي بعت النهاردة. ما شاء الله إيه الناس نشيطة النهاردة، بعتين من بدري طبعا على رأسهم. وأول حد كالعادة هي عايشة. مساء الفل عليك يا عايشة، كالعادة بتبعت مساء الخيرات والمسارات يا وائل، شكرا ليكي ورب دايما كده متواصلة معنا. كمان مساء الفل على مصطفى وعمر وأحمد وإمام، مساء الفل عليكم يا شباب. هنعرف النهاردة ليه النهاردة يوم مميز جدا، وهو فعلا يوم حلو إن هو يكون في بداية شهر، يعني الاتنين تزامنهم مع بعض يوم جميل وصدفة حلوة جدا. تفاصيلها هتكون معايا في اللينكات اللي جاية، ونشوف كمان عندنا النهاردة في فري واي على 99 العربية.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
0: كل مشجع كرة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.

0: الساعة دلوقتي 5:23 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويوبانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويوبانك على wio.io.

ومن تاني بنقول مساء الخير والفل على كل الفريوية اللي منورين على الطريق. ايه الاخبار يا شباب؟ زي ما قلت لكم النهارده هو يوم مميز جدا، مش عشان اول الشهر ولا عشان بس ان النهارده كمان في ناس كتير جدا المفروض ان هي قبضت او هتقبض النهارده، ولكن النهارده هو بيصادف الاحتفال بيوم الضحك العالمي. عايزين بقى يعني مش نضحك ضحك ضحك، عايزين نضحك من قلبنا النهارده على اي حاجه، اي حاجه ممكن تخليك تضحك اعملها النهارده. تتفرج على مقطع من فيلم، تتفرج على مقطع من مسرحيه، تسمع نكتة حلوة، تقول نكتة حلوة. حلوة ها؟ شرط شرط انها تكون حلوة. على فكرة انك اكتشفت حاجة مهمة جدا، او مش اكتشفتها يعني انا عارفها بصراحة من زمان، ولكن في ناس كتير جدا ممكن ما تاخدش بالها منها. النكتة جزء كبير جدا منها بيعتمد على الالقاء. يعني في نكتة ممكن تسمعها من حد تحكش خالص ولا كأنها جت ولا عدت ولا تبص له كده اللي هو انت خلصت، وحد تاني يقولها بإلقاء تاني ويحط كده شوية رياكشنات وشوية تغيير في الصوت وحاجات. فعايز اقول لكم النكتة بتبقى طبعا في حتة تانية خالص. فالإلقاء بتاع النكتة جزء لا يتجزأ من أهمية موضوع النكتة نفسه. فدي تبقى موهبة يعني سبحان الله، يعني مش شرط ان حد يكون بيمتهن المهنة دي اللي هي كانت زمان بتتسمى المونولوجيست. يعني هو كان بيقول النكت والسكتشات كده ايه الخفيفة دي، ولكن مع تطور الزمن بقينا كلنا ما شاء الله دمنا خفيف وكلنا بنقول نكت. ولكن النكتة بتختلف من حد للتاني على حسب طريقة الإلقاء. فانتوا بتعرفوا تقولوا نكت ما بتعرفوش؟ النهاردة عايزين نسمع نكت حلوة. ابعتوا لي النكت اللي انتوا بتحبوا تقولوها او نكتة حلوة قوي يعني ما تنسوهاش، ويمكن كل ما تسمعوها على الأقل بتبتسموا، مش لازم بتضحكوا يعني. بعتولي النكت، وطبعا مسموح النهاردة ولكن المسموح في حدود المسموح. واخد بالك يا إبراهيم؟ المسموح في حدود المسموح.

50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الحصول على خصم حتى فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلته توه في السحب على المليون درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسير

0: في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارات دبي وإمارات الشارقة هي 35 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.
3: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا مع بعض نشوف آخر أبديت للمباريات اللي اتلعبت في كأس العالم السنة دي لحد اللحظة اللي احنا فيها. أول ماتش كان ما بين المكسيك والإكوادور والنتيجة فوز المكسيك 2-0. بالانتقال للتاني ماتش معنا النهاردة كان ما بين فرنسا والسويد والنتيجة هو فوز فرنسا 3-0. آخر ماتش هنتكلم عليه النهاردة هو كندا ضد جنوب أفريقيا والنتيجة فوز كندا 1-0 في الدور 32.
3: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: من النادر جدا تسجيل 3 أهداف بمباراة واحدة لدرجة أنه هالشي له اسم خاص، لكن لاعب واحد بس بتاريخ البطولة سجل 5 أهداف بمباراة واحدة. هالشي عمله أوليك سالينكو مع روسيا أمام الكاميرون عام 1994. أنهى البطولة مشارك بلقب الهداف ليكون الوحيد بالتاريخ اللي حصد هاللقب من منتخب ودعا البطولة من الدور الأول. والأغرب من كل هالشي إنه ما لبس قميص منتخبه بعدها أبداً.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae /app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
4: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجأة صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في 2 يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا. 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.
5: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
6: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 PM حتى 10 PM مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة والرئيس تشادي يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. الزودي يلتقي رئيس أوروغواي ويبحث مع مسؤولين من أمريكا اللاتينية والكاريبي تعزيز الشراكات الاقتصادية. مواجهات حاسمة في الدورة 32 بمونديال 2026.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد مسار تطور العلاقات الإماراتية التشادية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال سموها الرئيس التشادي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما على مواصلة تعزيز تعاونهما التنموي والبناء على ما تحقق من تطور في علاقات البلدين. وتطرق اللقاء إلى مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجارية بين البلدين التي ستشكل بعد توقيعها إطارا مهما لدفع العلاقات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. كما تبادل سموه ورئيس تشاد وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بفخامة ياماندو أورسي رئيس جمهورية أوروغواي الشرقية على هامش مشاركة دولة الإمارات في أعمال قمة ميركوسور السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية التي استضافتها مدينة أسونسيون عاصمة باراغواي. وأكد فخامة ياماندو أورسي اهتمام بلاده بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات والعمل المشترك على ترسيخ العلاقات في مختلف المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك. وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون في قطاعات استراتيجية منها الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة ومراكز البيانات. كما عقد معاليه على هامش القمة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وركزت المباحثات على استكشاف فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك شملت التكنولوجيا ومراكز البيانات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والخدمات الرقمية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية. وأكد زيودي أن دولة الإمارات تنظر إلى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بوصفها شريكا استراتيجيا يتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على مخرجات هذه اللقاءات من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ودفع المشاريع الاستثمارية المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز التكامل الاقتصادي بين الجانبين. تستمر بلدية دبي في استقبال طلبات المشاركة في أول تحد عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي حتى 15 من أغسطس المقبل، ويبلغ إجمالي جوائز التحدي 200,000 درهم. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار بدر نوي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي.
5: يشرف بلدية دبي إطلاق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مبادرة نوعية تعكس رؤية دبي في توظيف أحدث التقنيات لتطوير مدن أكثر استدامة مع الحفاظ أن يبقى الإنسان محور عملية التصميم وصاحب القرار فيها. وندعو من خلال هذا التحدي المصممين والمخططين الحضريين والطلبة والباحثين وكذلك الشركات الناشئة إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 بأفكار مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا وقابلية التنفيذ. كما نؤمن في بلدية دبي بأن إشراك المجتمع والمواهب في تصميم المساحات العامة يفتح أفاقا جديدة للابتكار الحضري ويسهم في تطوير حدائق أكثر شمولية واستدامة وتفاعلا، بما يعزز مكانة دبي نموذجا عالميا في تصميم مدن المستقبل. ونتطلع إلى استقبال الأفكار التي ستسهم في رسم ملامح الجيل القادم من الحدائق العامة في إمارة دبي.
4: إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن تتجه الأنظار اليوم إلى مواجهتين حاسمتين ضمن دور 32، حيث تلتقي إنجلترا مع الكونغو عند 8 مساء بتوقيت الإمارات، فيما تواجه بلجيكا منتخب السنغال عند منتصف الليل. وتتواصل غدا منافسات دور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك بإقامة أيضا مواجهتين مرتقبتين تجمع الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة والهرسك وإسبانيا مع النمسا، في ظل السعي المنتخبات الستة إلى حجز مقاعدها في دور 16. وتحمل هذه المواجهات طابعا مصيريا، إذ لا مجال للتعويض في الأدوار الإقصائية، فالفائز يواصل الرحلة نحو دور 16 والخاسر يودع البطولة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

كل واحد فينا عنده بلاي ليست خاصة بيه كده بيحبها وبيفضلها، فلو انت من الناس اللي كايروكي دايما على البلاي ليست عندك يبقى ما ينفعش تفوت اليوم ده. بكلمكم عن يوم 11/7 وتحديدا ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي السيزون الخامس، حفلة وليلة كلها طاقة وأغاني حلوة بنحبها لكايروكي. التذاكر دلوقتي موجودة على platinumlist.net، وطبعا العربية 99 هي الشريك الإعلامي الرسمي.

مكملين مع بعض يا شباب فري واي على هواء 99 العربية، ومكملين النهاردة اللي هو يوم مميز جدا زي ما قلت لكم في الساعة اللي فاتت، مش عشان أول الشهر ولا عشان الناس اللي قضاها نزل النهاردة ولا حاجة، ولكن النهاردة هو يوم النكتة العالمي، اليوم الخاص بالنكتة، بنحتفل بيه بالنكتة. والنكتة فن من الفنون اللي مش الكل بيتقنها الصراحة، بغض النظر بقى بشكل احترافي أو غير احترافي. النكتة ممكن تتقال من شخص تضحك جدا جدا، وتتقال من شخص تاني كأنها ما جاتش خالص. فلو حافظين نكت حلوة ممكن نقولها على الهواء، أوكي، تحتها 100 خط الكلمة دي، فابعتوا لي على 404. ولو ملكوش في النكت قوي، ممكن مثلا مقطع من مسرحية أو فيلم بتحبوه قوي وبيضحككم، فممكن نحاول نلعبه مع بعض برضو على الهواء. لينا نخول، بشكرك جدا على النكتة اللي انت بعتيها، بس هو صعب شوية أقولها الصراحة. مش عشان حاجة، ولكن عشان برضو ما حدش يفتكر ان يعني انت بعتها حاجة أوبر أو كده، ولكن يعني عارفة في تطشات كده ممكن تبقى مش في اللطيف يعني. فابعتوا لي الله يرضى عليكم نكت ممكن تتقال على الهواء، أو مقاطع بتضحككم من الأفلام أو المسرحيات. يلا بينا، يلا بينا.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
2: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي عطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
5: من الثالث حتى الخامس من يوليو وحصريا خلال تخفيضات دبي الصيفية الكبرى، تنتظركم خصومات استثنائية وتخفيضات لفترة محدودة وعروض ترويجية مميزة على الذهب والماس واللؤلؤ والمجوهرات الفاخرة لدى المتاجر المشاركة في دبي. اذا كنتم ترغبون في اقتناء قطعة ذهبية آسرة أو الحصول على قطعة فريدة من الماس أو تبحثون عن هدية مثالية، فهذا هو الوقت المثالي لذلك. للمزيد زوروا mydss.ae.
0: العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: الساعة الوقت 6:25 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io. نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: تعالوا مع بعض نشوف آخر أبديت للمباريات اللي اتلعبت في كأس العالم السنة دي لحد اللحظة اللي احنا فيها. أول ماتش كان ما بين المكسيك والإكوادور، والنتيجة فوز المكسيك 2-0. بالانتقال للتاني ماتش معنا النهاردة كان ما بين فرنسا والسويد، والنتيجة هو فوز فرنسا 3-0. آخر ماتش هنتكلم عليه النهاردة هو كندا ضد جنوب أفريقيا، والنتيجة فوز كندا 1-0 في الدور 32.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: بطولة العالم الأولى بديت عام 1930 وكانت تعني أسبوعين من الإبحار بعرض البحر، ومع غرق أوروبا بأزمة اقتصادية خانقة رفضت معظم المنتخبات قطع هالمسافة. القلة اللي توجهوا أبحروا عبر الأطلسي على متن باخرة كتير فاخرة، بيتدربوا على سطح السفينة وبيركضوا بدوائر بين الركاب. الكأس نفسه كان يسافر معهم. الفرنسي لانسيان لورا سجل أول هدف بتاريخ البطولة بقلب زخات الثلج من غير أي مكافأة، وما كان حدا عم يعرف بأنه التاريخ عم يكتب نفسه بهاللحظة.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل زيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000

0: درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
1: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك بروبرتيز.com.

0: مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. والنهاردة زي ما قلت لكم بنحتفل مع بعض باليوم العالمي للنكتة. والنهاردة مسموح في حدود المسموح ان احنا نقول نكت. اللي عنده نكتة ممكن حاسس ان هي بتضحك ممكن يبعتها لي. ولكن برضو قلت لكم لو في مثلا ايه مقاطع معينة من مسرحيات او افلام بتضحككم برضو بعتوها. ففي حد بعت لي اللي هو محمد عبد الرازق بقى بيقول المقطع بتاع شفيق يا راجل. طبعا المقطع ده مقطع لا ينسى من تاريخ الكوميديا عموما, وتحديدا هنتكلم على الكوميديان الراحل الكبير محمد نجم, ومن العلامات في تاريخ المسرح اللي هي مسرحيه عش المجانين. المقطع ده بقى ليه تاريخ عايز اقول لكم عليه وليه قصه شويه. طبعا انتوا لما تيجوا تفصصوا الكلام يعني تبصوا كده عليه شفيق يا راجل, اللي لما يبقى مستعجل يمد, الطويل اللي مش عارف ايه اللي بياكل, يعني حاجات كلها يعني ما تضحكش. وكان في مرة الفنان الكبير محمد نجم كان في ضيافة واحد من المذيعين في البرامج, فبيقول له يعني الكلام ده لو كتبه مؤلف انا كنت قطعت الورقة ورمتها في وشه لان كلام ما يضحكش. فبيقول له ما ده جبتها منين؟ فبيقول له الموضوع ده كله جه ارتجال. قصة الارتجال ديت ازاي بقى اقول لكم. في مرة من المرات هو مفروض بيقول له انت مين؟ فبيقول له شفيق عبد ربو فلان الفلان, فخلص وبيخلص الموضوع على كده. ففي مرة هو تاه شوية على المسرح. انتوا عارفين بتحصل ان الواحد ساعات ايه يتوه كده, او ان هو ايه يعني يتوه منه الكلام. فاللي حصل ان دي حصلت على المسرح, فراح للملقن فبيقول له ما تقول له يا كده جت كده, فلقى الناس عمالة بتضحك. فبيقول له شفيق, فمستني الملقن يقول له, فبيقول له جت من هنا الموضوع بقى. فبدا الناس تضحك فبدا يزود عليها بقى ايه كل يوم حاجه, اللي لما بيبقى مستعجل يمد, اللي مش عارف ايه, والناس تضحك. وفضلت المسرحيه وتصورت على كده وطلعت باللازمه دي, لكن هي فعليا ما كانتش مكتوبه على الورق. اتكلمنا على المشهد كتير واتكلمنا على المسرحيه كتير, تعالوا بقى نسمع جزء من المقطع ده على الهواء. يلا بينا.
1: راجل شبيه يا راجل
2: يا ابني انا مش فكرني بيه.
1: شبيه الطويل
2: الطويل
1: القصير التخين شوية ده يا
2: طويل وقصير
1: يا راجل. شبيه يا راجل
2: يا ابني بقولك فكرني بيه.
1: لحظة واحدة خليك معي.
2: ايه ده قال طويل وقصير؟
1: انا ركب ده الشنب ورا. شبيه يا راجل شفيق.
2: ايوه ابني شفيق مين؟ شفيق مين؟
1: الاسمران المبيض. شفيق يا راجل
2: انا مش لاكوا يا ابني الراجل ده.
1: يا راجل
2: الها ايه هادي ايه بقى؟
1: شفيق يا راجل
2: يا ابني بقولك فكرني بيه.
1: شفيق يا راجل اللي كان
2: ايه
1: بيمشي في الشارع. شفيق
2: هو شفيق يا راجل بس اللي بيمشي في الشارع؟ ما كل الناس يا ابني بتمشي في الشارع. محمد بيمشي في الشارع, وعلي بيمشي في الشارع, وفريد بيمشي في الشارع, والجبر بيمشي في الشارع, ويسري بيمشي في الشارع, كلهم بيمشوا في الشارع.
1: ما هم دول اللي كان بيعدوا من جنبه يا راجل. شفيق يا راجل يا راجل تفتكر دول وتنسى اللي كان في النص؟ يا راجل
2: انا مش فاكر يا ابن الراجل ده.
1: يا راجل شفيق اللي كان
2: كان ايه؟ افهمها ازاي بقى كان اها ايه ده؟ كان ايه بقى؟
1: يا راجل
2: يا ابني مش فاكره. مش
1: شفيق يا راجل اللي كان لما يبقى مستعجل يمد

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.
1: أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: النداء الاخير ختم جواز سفره اكد حجز الفندق والحماس من الاخر بطاقة دبي الاسلامي بيده مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة اعطيته فرص اكبر لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.

0: صمت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل إحاطة إعلامية للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بحضور معالي سناء بنت محمد سيل وزيرة الأسرة رئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل. تسلم نبيل فهم اليوم مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلال مراسم رسمية أقيمت بمقر الأمانة العامة في القاهرة بحضور الأمناء العامين المساعدين وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها. أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد اليوم أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل الذي عينه رئيس الجمهورية أحمد الشرع وفقا للصلاحيات الدستورية. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة. أعلنت أمانة الصحة العامة في مكسيكو سيتي اليوم وفاة شخصين اختناقا إثر تدافع آلاف المشجعين خلال احتفالات كأس العالم لكرة القدم في شوارع العاصمة المكسيكية. قالت الشرطة في جنوب أفريقيا أنها ألقت القبض على أكثر من 900 شخص أمس خلال احتجاجات مناهضة للمهاجرين في أنحاء البلاد، والتي كانت سلمية في معظمها لكنها انزلقت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف ونهب. سجلت إسبانيا خلال يونيو ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة يمكن ربطها بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا، وفق بيانات أصدرها اليوم معهد كارلوس الثالث للصحف في مدريد. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام، وبفكركم بيوم 11/7 هي البداية الأقوى مع فريق كايروكي والسيزون الخامس لبيت ذا هيت دي اكس بي. طبعا الجواب باين من عنوانه، ليلة مليانة بالحماس والطاقة وأغاني كلنا بنحبها وحافظينها. التذاكر دلوقتي متاحة لكل الناس اللي حابة تحضر على platinumlast.net، والعربية 99 هي الشريك الإعلامي الرسمي.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت BMW عندها 4 مدارس في العالم من التدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست

0: مكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية، ومكملين الاحتفال باليوم العالمي للنكتة. وزي ما قلت لكم النهاردة ممكن نقول نكت كده لطيفة خفيفة ظريفة، وممكن كمان نفتكر مع بعض مشاهد حلوة بتضحكنا من المسرحيات أو الأفلام. في حد افتكر مسرحية عش المجانين لمحمد نجم ولعبنا منها مقطع. كمان في SMS جاتلي من محمد محمود بقى بيقول مشهد عادل إمام ومصطفى شعبان في الواد سيد الشغال. لا هو قصدك مصطفى متولي، مصطفى متولي، مصطفى متولي هو اللي كان معاه. اوكي المشهد بتاع كاست المية بيقول اوكي المشهد اللي كان بيقوله فيه حطها بالراحة قوي واجري مرة واحدة. ماشي يا محمد هحاول العبها لك حاضر. كمان بيقول المشهد بتاع سعيد صالح بعد 14 سنة خدمة في... انت في ايه يا محمد النهاردة؟ المشهد ده بتاع عادل امام مش سعيد صالح اللي قال 14 سنة خدمة في ثانوي في مدرسة المشاغبين كان عادل امام، فيش مشكلة. طيب في مين تاني؟ في حد باعت بيقول مسرحية العيال كبرت مشهد لقد حجزت تذكرتين. دي وعد، مساء الفل عليك يا وعد. حضرت لكم المشهد على فكرة، هنسمعه دلوقتي ونستمتع بيه مع بعض ونرجع ونكمل مسجاتنا على 404 ابعتولي او من خلال الابليكيشن او الواتساب.
1: بتقول له كمان بتقول له لقد حجزت لك ذكرتان كركزتان كركزتان كركزتان ذكرت طن طن طن ذكرت طن طن طن ذكرت طن طن ركست طن طن طن. هم اثنين اثنين اثنين بني قلب الدماغ الجامع المهندس سالم بتاع الزنكره يبقى ذكرت طرطر ولا ايه؟ ايه الكلمه المنيله ب 60 نيله دي؟ ايه الكلام ده؟
2: مش مكسوف
1: الكلمه دي متسوس على الجواب ده ولا ايه؟
2: مش مكسوف من نفسك
1: ان ذكرت ان ذكرت
2: ان ذكرت ايه؟ انت مش مكسوف يا سلطان مش عارف تقرا الجواب؟
1: كلام الله
2: اندهلك اخوك الصغير اقرا لك الجواب. تعالى يا عاطف تعالى يا عاطف اقرا لاخوك الكبير الجواب. يا عاطف تعالى يا حبيبي اقرا له الجواب.
1: ايوه هما اتنين صح
2: برافو اتنين
1: ذكرت طن طن
2: استنى بقى زمرتين زمره ليا وزمره لامك هو كده
1: ذكر ذكر برن ذكر برن
2: ذكر برن ايه
1: اصلحنا ما خدناهاش دي خالص
2: دي انجليزي
1: على النعمه معدت في اي مقررات الكلمه المنيله دي.
2: طب مش تهجاه قد حجزته
1: زرع
2: مين زرع
1: بفتكر القرايه من اولها عشان اوصل للكلمه المنيله دي.
2: قد حجزته
1: زن زنعر
2: زن تز
1: تذكر
2: تذكر
1: تذكر
2: تذكر
1: تذكر
2: تذكر تذكر
1: تذكرتين
2: تذكرتين
1: تذكرتين. ابعد يا جدع ابعد ده احنا بنقرا كوفتي يابا. تذكرتين اقولها لك غيبا تذكرتين عندك ولا لا؟
2: برافو عليك
1: تذكرتين
2: كمل بقى
1: تذكرتين.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مع بوتم كل حوالة لبلدك بتقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبيرة هتغير حياتك. ارسل الأموال دلوقتي لبلدك مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المباراة. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجآت صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في 2 يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا. 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
3: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت، ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة ل3 سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق شروط.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 34 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم، مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهماً فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: سواء كنت تحول الأموال محلياً أو دولياً، حول الآن بسهولة وأمان عبر جوتشات. حمل تطبيق جوتشات الآن.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

قبل ما اختم معاكم النهارده فري واي، بما ان النهارده هو كان الاحتفال باليوم العالمي للنكته زي ما احنا قلنا على مدار الحلقه، خليني افكركم بالهدف من النكته. الهدف من النكته هو الضحك، والضحك من المتع الحياتيه القليله جدا جدا جدا اللي هي مش محتاجه مصاريف ومش بفلوس، وممكن تحصل عليها في الوقت اللي انت عايزه. يعني مش مكلفه خالص، ملهاش مكان بتتجاب منه، مش محصورة لا بوقت ولا بزمن ولا بحاجة. وقت ما بتقرر ان انت عايز تضحك ممكن تضحك، بانك تتفرج على حاجة بتضحكك، تسمع حاجة بتضحكك، تقعد مع زميل او صديق ليك بيضحكك، او الكلام بينكو بيحصل فيه نوع من الضحك. الموضوع ده كله بيحسن النفسية جدا، وانتوا طبعا عارفين قد ايه تحسين النفسية بيحسن كل حاجة في حياتنا، المود والمزاج وجهاز المناعة. انتوا مش محتاجين ان انا اقول لكم الكلام ده، ما شاء الله عليكم كلكم عارفين هذا الكلام، ولكن بفكر نفسي وفكركم احصلوا على المتعة المجانية الحلوة دي من غير ما تنسوها. عارف ان الحياة فيها ضغوطات كتير، والحياة مليانة بالصعوبات ومليانة بالمشاكل والقصص، ولكن خلينا نطعمها وندخل فيها عنصر الضحك والنكتة علشان نقدر نكمل ونقدر ندي اكتر واكتر لكل حاجة حوالينا، شغلنا وبيتنا وحياتنا وصحتنا وكل حاجة. الضحك واحد من مفاتيح الحياة، اوعوا يضيع منكم. كان معاكم وائل عصام النهاردة من الساعة 5 والحد الساعة 8، بكرة ان شاء الله نتقابل في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفريوي. ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: في أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
3: رحلة امتلاك سيارة كاديلاك ليريك الجديدة كليا تبدأ من ميركاتو وتاون سنتر جميرة خلال مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو حتى 30 أغسطس. حملوا تطبيق بريفيليج بلاس، انفقوا 200 درهم أو أكثر في أي متجر لتشاركوا في السحب للفوز بسيارة كاديلاك ليريك الجديدة. بالإضافة إلى ذلك استفيدوا من خصومات مذهلة تصل حتى 75% لدى المتاجر المشاركة على مدار أيام مفاجآت صيف دبي. للمزيد زوروا mydss.ie.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: برئاسة منصور بن زايد، استعراض خطط ومشاريع التحول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة. وزيرة الأسرة، نستهدف بناء إطار تنظيمي يضمن استفادة الأطفال من مجالات التعلم والإبداع في العالم الرقمي بصورة آمنة. ترامب، المحادثات الأمريكية مع إيران جيدة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس خلال الاجتماع مستجدات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة الاتحادية ومراحل التنفيذ والمسارات والمستهدفات والمشاريع المقترحة لدعم برنامج التحول من خلال تبني تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة شملت ممارسة الأعمال والحوكمة المؤسسية والأمن السبراني وغيرها من قطاعات العمل الحكومي في دولة الإمارات. كما استعرض المجلس خلال الاجتماع نتائج الدراسات التي تمت لتقييم تطور عدد من القطاعات الوطنية التي شملت مستجدات سوق العمل في الدولة والمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في الدولة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وكذلك مناقشة عدد من التعديلات التشريعية المرفوعة لإعادة تنظيم عدد من القطاعات تضمنت منظومة الإقامة والتأشيرات والخدمات الحكومية والموارد البشرية الحكومية. وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس طلبات المجلس الوطني الاتحادي المتعلقة بسياسات التوطين في القطاع الخاص والتأمين الصحي، كما اطلع على توصيات المجلس حول برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية وسلامة وانسيابية الحركة المرورية وتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، إضافة إلى حماية الأسرة ومفهومها وكيانها. عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل إحاطة إعلامية للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة رئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل. وأشارت معاليها إلى أن فلسفة القرار تقوم على نهج وقائي استباقي ينظم الوصول إلى المنصات وفق ضوابط واضحة تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، بما يحافظ على حق الأطفال في التعلم والتطور ويحد في الوقت ذاته من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الملائم. وعلى هامش الإحاطة، تحدث لمركز أخبار ARN عبد الرحمن المرزوقي مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية تدرى.
5: القرار هذا طبعا صدر مؤخرا أحد القرارات خاصة بالحماية الرقمية أو السلامة الرقمية للطفل، هي مجموعة متكاملة من القرارات والقوانين اللي هي تصب في مصلحة الطفل. القرار اليوم هو قرار يتكلم عن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، بيكون في قرارات يمكن لاحقة في تصنيف منصات أخرى. قرار طبعا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بفرض قيود، حد أدنى لعمر مستخدم منصة التواصل الاجتماعي ما يكون أقل عن 15 سنة، في أيضا التزامات أخرى خاصة بحماية الخصوصية، أيضا مراقبة الامتثال، حذف الحسابات إذا تم اكتشاف أن في حسابات أقل من العمر. طبعا هاي كلها تصب في مصلحة الطفل وضمان سلامته. القرار مو بهدفه منع بكثر ما أنه أن الطفل يستخدم التقنية المناسبة لفئته العمرية. نتمنى أيضا دعم أولياء الأمور، لهم دور مهم في هذه العملية.
4: أعلن جهاز الرقابة المالية بدبي عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر في إنجاز نوعي يعزز مكانة الأكاديمية كمركز متخصص للتطوير المهني والتعلم المستمر وفق أعلى المعايير العالمية. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار عامر علي القرقاوي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جهاز الرقابة المالية بدبي.
6: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر في إنجاز يعكس التزامنا بتطوير رأس المال البشري وتعزيز القدرات المهنية وفق أعلى المعايير العالمية وتأكيدا على دبي الأفعال. ويأتي هذا الاعتماد انسجاما مع رؤية دبي في بناء منظومة حكومية رائدة ترتكز على المعرفة والابتكار والكفاءات المؤهلة القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة وقيادة مستقبل العمل بكفاءة وتميز. ومن خلال هذا الاعتماد أصبحت أكاديمية الجهاز مخولة بمنح ساعات تعليم مهني مستمر معترف بها دوليا للبرامج التدريبية التي تقدمها سواء لموظفي الجهاز أو للمشاركين من مختلف الجهات حضوريا أو افتراضيا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بالتقدم المحرز في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، مشيرا إلى اجتماعات جيدة جدا بين الجانبين. وقال ترامب: بناء على سير الأمور فإن نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد، لقد عقدوا اجتماعات جيدة للغاية وسنرى ما سيحدث. مضيفا: لقد ضربناهم بقوة شديدة ولكننا نتفاهم بشكل جيد جدا. وتشهد الدوحة اليوم محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين عبر وسطاء في إطار مساع دبلوماسية لتهدئة التوترات بعد ضربات تبادلها الطرفان عقب توقيعهما منتصف الشهر الفائت مذكرة تفاهم تمهيدا لمفاوضات لإيجاد حل نهائي للحرب في الشرق الأوسط. تسلم نبيل فهمي اليوم مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلال مراسم رسمية أقيمت بمقر الأمانة العامة في القاهرة بحضور الأمناء العامين المساعدين وعدد من مسؤولي الأمانة العامة والعاملين بها. بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: مسابقات على 99 أحلى الأوقات.

كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى

0: روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير، برعاية رويا بنك، صيدلية أسر وبوتم.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للاعب 12.
2: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99. العربية 99 الموسيقى أولا. مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000 أمريكي.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: برئاسة منصور بن زايد، استعراض خطط ومشاريع التحول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة. حمدان بن محمد، يعتمد استراتيجيات ومشاريع نوعية بموازنة إجمالية بلغت 18 مليار درهم. ترامب، المحادثات الأمريكية مع إيران جيدة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس خلال الاجتماع مستجدات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة الاتحادية ومراحل التنفيذ والمسارات والمستهدفات والمشاريع المقترحة لدعم برنامج التحول من خلال تبني تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة شملت ممارسة الأعمال والحوكمة المؤسسية والأمن السبراني وغيرها من قطاعات العمل الحكومي في دولة الإمارات. وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس طلبات المجلس الوطني الاتحادي المتعلقة بسياسات التوطين في القطاع الخاص والتأمين الصحي، كما اطلع على توصيات المجلس حول برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية وسلامة وانسيابية الحركة المرورية وتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، إضافة إلى حماية الأسرة ومفهومها وكيانها. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم في أبراج الإمارات، واعتمد عددا من الاستراتيجيات والخطط والمشاريع بموازنة إجمالية بلغت 18 مليار درهم في قطاعات الثقافة والتجارة والبنية التحتية والتوطين والتمويل والاستثمار والتخطيط الحضري والتعداد السكاني. وأكد سموه أن دبي التي جمعت على مدى العقود الماضية بين القول والفعل تروي اليوم بالإنجازات والمكتسبات قصة نجاحها الملهمة، بعد أن جعلت بتوجيهات قيادتها الحكيمة اسم دبي مرادفا للطموح والإنجاز الذي يبدأ ولا ينتهي. وقال سموه: اعتمدنا حزمة من المبادرات والمشاريع النوعية في دبي، فقد اعتمد المجلس استراتيجية دبي الثقافية 2033 التي تضم 40 مبادرة استراتيجية، كما اعتمدنا استراتيجية جمارك دبي بهدف ترسيخ مكانة دبي محورا عالميا للتجارة، واعتمدنا خطة تطوير شارع الخيل الأول لتنفيذ محور استراتيجي جديد موازن لشارع الشيخ زايد، يتضمن أول مسار علوي متصل بطول 15 كيلومترا ويخدم 2.6 مليون نسمة. وأضاف سموه كما اعتمد المجلس مبادرة سكان دبي الآن للتعداد اللحظي لتوفير بيانات مباشرة وشاملة تدعم صناعة القرار، وذلك مع تجاوز عدد سكان الإمارة 4.58 مليون نسمة بنهاية عام 2025. واعتمدنا أيضا استراتيجية الكوادر الإماراتية في التعليم الخاص بهدف توفير فرص لثلاثة آلاف كفاءة إماراتية في هذا القطاع بحلول عام 2033. وقال سموه كما اعتمدنا مشروع السجل مستثمر دبي الذي يمثل منصة متكاملة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في إمارة دبي بما يشمل المناطق الحرة بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، إضافة إلى اعتماد مبادرة الهوية البصرية المبتكرة لنظام العنونة في الإمارة وإطلاق مركز التكنولوجيا والابتكار في مجال التمويل الإسلامي. عقد مجلس السلام الرقمية للطفل إحاطة إعلامية للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وعلى هامش الإحاطة تحدث لمركز الأخبار عبد الرحمن المرزوقي مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية تدرى.
5: القرار هذا طبعا صدر مؤخرا، أحد القرارات خاصة بحماية الرقمية أو السلامة الرقمية للطفل، هي مجموعة متكاملة من القرارات والقوانين اللي هي تصب في مصلحة الطفل. القرار اليوم هو قرار يتكلم عن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، بيكون في قرارات يمكن لاحقة في تصنيف منصات أخرى. قرار طبعا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بفرض قيود، حد أدنى لعمر مستخدم منصة التواصل الاجتماعي ما يكون أقل عن 15 سنة، في أيضا التزامات أخرى خاصة بحماية الخصوصية، أيضا مراقبة الامتثال، حذف الحسابات إذا تم اكتشاف أن في حسابات أقل من العمر. طبعا هاي كلها تصب في مصلحة الطفل وضمان سلامته. القرار مو بهدفه منع بكثر ما أنه أن الطفل يستخدم التقنية المناسبة لفئته العمرية. نتمنى أيضا دعم أولياء الأمور لهم دور مهم في هذه العملية.
4: أعلن جهاز الرقابة المالية بدبي عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر في إنجاز نوعي يعزز مكانة الأكاديمية كمركز متخصص للتطوير المهني والتعلم المستمر وفق أعلى المعايير العالمية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN عامر علي القرقاوي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جهاز الرقابة المالية بدبي.
6: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر في إنجاز يعكس التزامنا بتطوير رأس المال البشري وتعزيز القدرات المهنية وفق أعلى المعايير العالمية وتأكيدا على دبي الأفعال. ويأتي هذا الاعتماد انسجاما مع رؤية دبي في بناء منظومة حكومية رائدة ترتكز على المعرفة والابتكار والكفاءات المؤهلة القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة وقيادة مستقبل العمل بكفاءة وتميز. ومن خلال هذا الاعتماد أصبحت أكاديمية الجهاز مخولة بمنح ساعات تعليم مهني مستمر معترف بها دوليا للبرامج التدريبية التي تقدمها سواء لموظفي الجهاز أو للمشاركين من مختلف الجهات حضوريا أو افتراضيا.
4: في ختام هذه النشرة أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بالتقدم المحرز في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، مشيرا إلى اجتماعات جيدة جدا بين الجانبين. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة المسائية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
2: من الثالث حتى الخامس من يوليو وحصريا خلال تخفيضات دبي الصيفية الكبرى، تنتظركم خصومات استثنائية وتخفيضات لفترة محدودة وعروض ترويجية مميزة على الذهب والماس واللؤلؤ والمجوهرات الفاخرة لدى المتاجر المشاركة في دبي. إذا كنتم ترغبون في اقتناء قطعة ذهبية آسرة أو الحصول على قطعة فريدة من الماس أو تبحثون عن هدية مثالية، فهذا هو الوقت المثالي لذلك. للمزيد زوروا mydss.ae.
3: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
2: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.

0: صوت بلا صورة.
1: تكتسب الدورة الخامسة أهمية خاصة مع تركيزها على التحول الرقمي ومنح الأفضلية للمشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتعزيز كفاءة حلول إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية تساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية، كما بحثا عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بشؤون الوطني والمواطن. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس خلال الاجتماع مستجدات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة الاتحادية ومراحل التنفيذ والمسارات والمستهدفات والمشاريع المقترحة لدعم برنامج التحول. ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماع المجلس اليوم في أبراج الإمارات، واعتمد عددا من الاستراتيجيات والخطط والمشاريع بموازنة إجمالية بلغت 18 مليار درهم. كما قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم اعتمد المجلس استراتيجية دبي الثقافية 2033 التي تضم 40 مبادرة استراتيجية، كما اعتمدنا استراتيجية جمارك دبي بهدف ترسيخ مكانة دبي محورا عالميا للتجارة، واعتمدنا خطة تطوير شارع الخيل أول لتنفيذ محور استراتيجي جديد موازن لشارع الشيخ زايد. وأضاف سموه كما اعتمد المجلس مبادرة سكان دبي الآن للتعداد اللحظي لتوفير بيانات مباشرة وشاملة تدعم صناعة القرار، واعتمدنا أيضا استراتيجية الكوادر الإماراتية في التعليم الخاص، كما اعتمدنا مشروع سجل مستثمر دبي، إضافة إلى اعتماد مبادرة الهوية البصرية المبتكرة لنظام العنونة في الإمارة وإطلاق مركز التكنولوجيا والابتكار في مجال التمويل الإسلامي. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بالتقدم المحرز في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، مشيرا إلى اجتماعات جيدة جدا بين الجانبين. أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق اليوم حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب وزوجته. وذكر مجلس القضاء أن المدانين أقدما على حيازة أموال واكتسابها بصورة غير قانونية واستخدامها في شراء عقارات. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بين مكيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين ويخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 PM حتى 10 PM مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد. انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.

مسابقة مختارة من فريدوم، لا تفوت الأحصل على خصم حتى 50% على الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

الكرة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&UAE دايما في أكتر.

100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

100% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت، احصل على خصم حتى 50 فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.